0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة البقرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي النحل والإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال

0: سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال: ربنا ولك الحمد. ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية على موجات الاف ام عرعر 88.4، 88.4، رفحاء 90.6،
3: 90.6،
2: طريف 91.5،
3: 91.5،
2: العويقيلة 89.6،
3: 89.6،
2: روضة هباس 92.1،
3: 92.1،
2: على موجات الاف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الحجر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را،

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الحجر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام، من رحاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج إرتك، نحييكم ونسعد كثيرا بالترحيب بالشيخ سعد بن صالح الزيد المشرف على تلاوات الحفاظ في هذه الجمعية المباركة، فحياكم الله شيخ سعد.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة، عرف باسمك أخي الكريم.
3: عبد الله بندر العمري.
1: وكم العمر؟
3: 12 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
3: 3 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.

0: كبير.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للمشرف على تلاوة الحفاظ في هذه الجمعية المباركة الشيخ سعد بن صالح الزيد للتعليق على تلاوة الطالب.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، استمعت إلى تلاوة الابن عبد الله بن بندر العملي فألفيتها تلاوة طيبة، نسأل الله بمنه وكرمه أن يعينه على إتمام حفظ كتاب الله عز وجل، كما أنصحه بالعناية بأحكام التجويد.
1: لعلكم شيخ سعد أن توجهوا للطالب سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى عليم بذات الصدور؟
0: تنوين جاء بعده حرف الباء، والباء حرف الإقلاب.
2: أحسنت وبارك الله فيك.
1: لعلكم أيضا شيخ سعد جزاكم الله خيرا أن توجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: قال تعالى وما يعرج فيها،
0: ما يصعد إليها من الملائكة والأعمال.
2: أحسنت وبارك الله فيك.
1: إذن شكر الله لي الشيخ سعد بن صالح الزيد المشرف على تلاوات الحفاظ في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج ارتق. الشكر يتواصل للحافظ معنا في هذه الحلقة عبد الله بن بندر العمري، جزاه الله خيرا وأعانه على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ونلتقي في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: قال الله تعالى:

0: عظيما.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: أسفر الصباح عن
1: أمل جديد.
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله.
3: نعم المعين.
1: اللهم
3: بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. هذا
2: البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مع صباح جديد وحلقة جديدة بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حلقة من برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا في صبيحة هذا اليوم السابع من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم ونرحب بكم في هذا اليوم الطيب المبارك إن شاء الله. هذا اليوم السابع من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي أكثر الحجاج يذهبون فيه إلى مكة، نسأل الله يتقبل منهم وأن يعينهم وأن يتم عليهم منساكهم بكل يسر وسهولة. هذه رقة تحية من فريق العمل في الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، في إدارة المحتوى الزميل عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي سلطان بن ربيع ربيع، ومحدثكم سبيت إبراهيم سبيت.
3: حياك الله يا إبراهيم. في التنسيق عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ ناصر الكريديس، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
7: أصبحنا على فطرة الإسلام،
6: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول:
7: اللهم بك أصبحنا،
6: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: اللهم ما أصبح بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله، سبحانك لا نحصي ثناء عليك. صباح الخير مستمعينا الكرام، صباح البركة والمودة، صباح الأيام الفاضلة والأيام الشريفة والأيام الكريمة، هذه الأيام التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل عشر على مستوى العام كاملا، نسأل الله أن يجعلنا ممن استثمرها خير استثمار. حديثنا معكم اليوم حديث أيضا متعلق بهذا الموسم العظيم ومتعلق بهذه الأيام الفاضلة، وزي ما ذكر أبو إبراهيم إحنا في اليوم السابع، أغلب اللي بيحجون الآن إما ذهبوا أو يستعدون أو في طريقه إلى المطار أو في طريقهم البري، نسأل الله أن يحفظهم أن يردهم سالمين غانمين. اليوم وش نتكلم عنه يا أبو إبراهيم؟
4: اليوم عنوان الحلقة: ولا جدال في الحج، يعني هذا جزء من الآية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويعني نعرف أن الجدل جاء، الجدل له الجدل العقيم، يعني جاء ذمه كثيرا في النصوص الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا له، هذا له الجدل. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدل اللي هو الجدل العقيم، الجدل الذي يريد كل واحد منهم أنه يعني ينتصر، يثبت وجهة نظره ونفسه، وفي الغالب سبحان الله أنه يورث نوعا من الضخائن والأحقاد، يعني تجد بعد الجلسة اللي فيها جدل تلقى كل واحد نصرا يروح ثم يبدأ يحش في الثاني، هذا يقول كذا ما عنده سالفة، وهذا يقول لها يريد نصرة نفسه، في يعني ينشأ نوع من الضغينة والبغضاء بين المسلمين. كل هذه الأمور التي تنشئ نوع من هذه الأمور لا شك أنها تعتبر من محرمات شديدة التحريم، اللي هي يعني تنشئ الضغينة والإحقاد والبغضاء بين المسلمين. طبعا هذا بشكل عام، لكن في الحج بشكل أخص. إيه تبي حجك يكون حجا مبرورا الذي ليس له جزاء إلا الجنة، اجتنب هذه الأمور التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الجدال العقيم. أما يعني مناقشة في بعض المسائل العلمية والأخذ والعطاء والرد، وهذا طبعا ديد العلماء دائما هم يعني يجتمعون، خاصة في الحج يجتمعون يتناقشون يتناولون بعض المواضيع، لأن تعرف الحج سبحان الله مسائل متعددة ومتكررة ومتجددة، وكل سنة يجيك شيء ما يعني كان موجود، فهنا يكون يعني دور العلماء في النقاش بينهم والحوار المفيد. هذا بالعكس هذا يعني هو من الأعمال الفاضلة، هو من طلب العلم وتقرير المسائل الشرعية. لكن الجدال اللي أحيانا أكيد سبحان الله استغرب تركي في ناس يعني أي موضوع يطرح لازم يبدي فيه وجهة نظر،
3: جدا
4: متخصص فيه، ما هو متخصص تتفكر فيها أصلا ولا ما تتفكر. سبحان الله حتى نقول عنده قدرة هائلة في أنه يستنتج فكرة بسرعة ولا يعني رأي، يقول سبحان لي أعطى
3: سبحان الله. والأعجب من كذا أنه أبو إبراهيم بعض الأحيان يكون في مجلس فتطرح قضية فيبادر غير المختصين والمختصين ساكتين
4: دائم كذا صح
3: ليش ما تدري الصراحة
4: أحيانا المختص يحس بهيبة المسألة هذه اللي سهلة عندي، يعني أحيانا تكون مسألة طبية تحتاج أبحاث هذا يعطيك يصرف لك من قريب على طول
3: شيء عجيب. إذن أيها الكرام نتحدث معكم عن المراء، عن الجدال، وعن قوله تبارك وتعالى ولا جدال في الحج. وسؤالنا لكم في هذه الحلقة يقول: ما أثر ترك الجدال على نفس الإنسان خاصة في وقت الحج؟ ما الأثر الذي سيشعر به ويكتسبه الحاج من جراء تركه للجدال والمراء والأخذ والرد والحديث غير اللازم، والذي قد يورث كما ذكر أبو إبراهيم الشحناء والضغناء وشيء في نفوس، وأثرها أيضا على حجك وعلى كمال حجك وعلى ما قد ينقصه من أجر حجك؟ شاركونا على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
0: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: كرام سيكون معنا بعد قليل هدايات آية، وهي وقفات تدبرية مع أحمد الشدي، بعدها آيات مع معلومات مع عبد الرزاق العليوي إن شاء الله. قبل السابعة بخمس دقائق فقرة

0: أسبوعية لا حج إلا بتصريح مع الشيخ سامي الصقير.
1: الساعة 7 كالمعتاد مستمعين الكرام سيكون معنا إن شاء الله زميلنا في الحربي في جولته الصحفية، ثم فقرة هدى للناس، ثم كذلك الضيف إن شاء الله الساعة 7:30 سيكون معنا فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور ناصر بن سعود الكثامي عميد كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف سابقا، سنتحدث معه عن موضوع حلقتنا اليوم، معنى هذه الآية ولماذا خص الجدال بالذكر، وما الذي يخسره الحج حين ينشغل بالجدل، ما الدروس التي يعود بها الإنسان من رحلة الحج.
0: نعم، سيكون معنا تغطيات بإذن الله، تغطية الأولى مع جمعية حفاوة، سيحدثون عن بعض الأعمال والبرامج للجمعية الميدانية في خدمة ضيوف الرحمن بإذن الله. تغطيتنا الثانية أيضا مع وزارة الشؤون الإسلامية، سيكون معنا المتحدث الرسمي للوزارة، وحديث أيضا عن جهود الوزارة ومشاركتها في برنامج خادم الحرمين الشريفين وضيوفه للحج والعمرة.
1: وفي تغطية عنك ثالثة اللي هو أيضا ما تقوم به جامعة الطيبة من أعمال تطوعية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، سيكون معنا إن شاء الله دكتور حمد العوفي، سنتحدث معه عن أبرز مهام الجوالة في المشاعر المقدسة وكيف تسهم الأعمال التطوعية في خدمة الحجاج وماذا تمثل مشاركة الجوالة في موسم الحج. طبعا هذه المستمعين الكرام هي فقراتنا، وبين هذه الفقرات نسعد دائما بقراءة مشاركاتكم وإبداعاتكم وسماع أصواتكم عبر وسائل التواصل.
0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
5: ولنبلونكم بشيء من الخوف وال

0: قال بعض أهل التفسير: إذا وقعت المحن انقسم الناس قسمين، جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: اهلا ومرحبا بكم من جديد، وشكرا للزميل احمد الشدي. معكم إذن ايها الكرام عن قوله تعالى: ولا جدال في الحج. اسعدونا واتحفونا بمشاركاتكم حول هذا الموضوع، حول فكره القيمه، اللي يعني القيمه الاساس في ترك هذا الموضوع سواء في الحج او في غيره. مساله انك تسمو بنفسك، مساله انك تترفع عن مثل هال الجدالات المراءات والمناوشات بين الناس، اللي يعني لو استغنينا عن غير المفيد منها أتوقع نص الناس سكتوا وارتحنا من هالإزعاج يعني كله. فشاركونا على مثل هذه الأفكار، وبخاصة طبعا عن الحاج وسلوك الحاج وطمأنينة الحاج وسمت الحاج وما قد يؤثر هذا على وضعه الإيماني أثناء الحج. ظهر معنا اتصال يا ناصر. معنا علي. السلام عليكم يا علي.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يحييك، هلا وسهلا يا علي. صوتك بعيد.
4: لا لا قديم. السلام عليك.
3: يا هلا وسهلا، الله يحييك.
4: سلامكم يا
3: الله. الله يحييك ويبارك فيك. أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضل.
4: الحج الحمد لله الحج، بس انا ما اعرف على الايه والله. يعني احب اشارك واسلم عليك.
3: اي الله يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني ان الحاج يترك المراء ويترك الاخذ والرد، لا انا صح لا انت صح لا انا انت غلط، يترك الكلام الذي لا طائلة منه، ولا يعني كما يسمونها الحوارات الصفصطائيين. يعني
4: فالكلام في الحج ما يعني لازم تحج تكبر الله تكبر الله تهلل كل شيء.
3: يا سلام، تشغل نفسك ولسانك بذكر الله.

0: شكرا لك يا علي، الله يعطيك العافية.
1: بارك الله فيك.
0: وسبحان الله يذكرني هو علي لما يقول يعني موضوع الآية والله ماني بعرف أتكلم عنه كذا، لكن إنسان يذكر الله بس ذكرني يعني ذلك اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني يا رسول الله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أدري شو كنت تقول. فقال ماذا تقول؟ قال إني أسأل الله الجنة وأعوذ بالنار. قال بس حول هندندن. ففي الحج فعلا أكثر شيء ذكر، التلبية ذكر والتكبير ذكر وعبادة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. السلام عليكم يا مها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك أستاذ سبيت؟
0: الحمد لله بنعمة وخير الله يحفظك.
2: والله الموضوع مرة جدا ممتاز يعني سبحان الله، يعني إحنا نشوف اليوم 7 يعني على وشك انتهت الأيام في لمحة
0: البصر،
2: والموضوع ولا جدال في الحج. سبحان الله، تعرف الحج هي فريضة العمر، والإنسان يبذل الوقت والمجهود ويجمع المال حتى يذهب ويسافر إلى مكة المكرمة ليقوم فريضة الحج. طب ليش يضيع هذا كله بمجرد جدال؟ يعني أنا ما خرجت وتركت أهلي وبيتي وعيالي إلا أجد أن أحج. طيب كيف أستقل هذا بالذكر والطاعة وقراءة القرآن وذكر الله وأبعد عن أي جدال؟ حتى لو قدر الله أحد احتك معايا من المسلمين ما أقول له ولا شيء، ولا حتى لو يكون الحجاج هناك الكبار مع الحر مع هذا يعني ما عندهم صبر، أنا أحتمل ذلك وأحتسب الأجر عند الله ولا أجادل من أجر أن لا أجرح فريضة الحج من أجر الله على أن يوفق لي ويجعل لنا حج مبرور ويضمن لنا إن شاء الله ربي قبول هذه الفريضة المباركة.
0: آمين، جزاك الله خير. شكرا لك مها من جد، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة. وفعلا يعني ينبغي الإنسان دائما أن يعتني بهذه الفريضة العظيمة، لأنه ذهب وهو يريد أن يعود إن شاء الله كما ولدته أمه من حيث يعني أنه ليس له ذنوب، ويريد أن يأتي بهذا الحج الذي ليس له جزاء إلا الجنة. فيأتي إنسان بشروطه، يأتي بأركانه وواجباته ومستحباته، ويعني ويأتي خاصة بهذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فيعني الإنسان يحتاج إلى نوع من المجاهدة. نذكر مرة كنا في الحج،
1: نعم،
0: فيعني كنا الظاهر ماشي من مزدلفة بنروح لمينا، وكان جينا مكان مزدحم جدا وبدأ الناس كذا يعني تضاغطون، فواحد منهم انفجر قال والله لي كم يوم وأنا ماسك نفسي بس الحين خلاص ما عاد أقدر. الله قام يدعو يوسف قال بحلال اهتدي بالناس لا تضيع حجك. قالوا شو سوي؟ أنا عجزت. فالإنسان يحتاج إلى الصبر، يعني رحلة الحج تعلم الإنسان الصبر والإيمان صحيح والهدوء والطمأنينة.
1: فعلا اي والله، وايضا يعني ما ينبغي ان يلتفت له وينتبه له، يعني قد تكون انت ضابط لنفسك وامورك تمام مع نفسك طيب ومع ضغوطاتها، لكن يمكن ما تضبط نفسك مع ضغوطات من حولك. يعني من ستواجههم في الحج؟ يمكن بتواجه العصبي، بتواجه اللي بيرتفع عليها السكر، بتواجه اللي يعني في ناس، يعني ترى في ناس يعني في الحشود وكذا وزحمة الناس يتغير سلوكه، يعني مثلا يصير انفعالي، يصير خايف على نفسه من غير سبب، يصير. فأنت شلون بتتعامل مع هؤلاء؟ هل بتدخل معه في في في في يعني في جدال؟ بتدخل معه في شيء قد يصل حتى إلى جسدي؟ يعني فكرة أنه يعني أنت تدير حالتك النفسية وتدير أيضا علاقتك بمن حولك حتى لا يؤثر هذا لا على حجك ولا على صحتك ولا على أي شيء لك يكون في ضرر.
0: جميل صحيح.
1: معنا عمرو. السلام عليكم يا عمرو.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
1: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا.
3: والخريطة لأمرك، حياكم الله. يوم جميل. موضوع اليوم هو لا جدال في الحج. الإنسان أول شيء يستشعر يعني ليش مثلا ذاهب إلى هذا المكان حج، يعني حج يوم عظيم وذاهب حتى الله يكسب الثواب من الله تعالى ويطلب المغفرة، فهو ينسى كل هذه الهموم، لكن عليه أن يضبط نفسه في المشاعر، في سلوكه وفي مشاعره الإنسان، أنه يضبط يعني كل أحواله. صحيح أنه يواجه الكثير طبعا من التعب وكذا، ويواجه مثلا آخرين ما في شك.

0: أبد أنه يتحمل ويصبر، وهو جاي لطلب هدف معين اللي هو المغفرة، ومشغول لا لابد أن يعني مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى.
1: أيوة
0: والله. الحج يعني كلها أشهر يعني أيام معلومات، ما هي إلا أيام معلومات ثم يعود، ولكن هو يعني هو ذاهب إلى جاي إلى هذا المكان لطلب المغفرة، مشغول في نفسه يعني مشغول في ذكر الله وفي العبادة وفي الآخر ذلك.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: نعم
1: الله
0: نعم.
1: يجزاك خير يبارك فيك. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا حياكم.
1: بارك الله فيك. وأنت ذكرت نوع من الجدال أيضا يا أبو إبراهيم في بداية الحلقة، اللي هو قد يكون جدال لا مثمر، متعلق بمثلا مدارسة مسألة فقهية أو مدارسة شيء مثلا لنفرض فعله أحد الحجاج في يعني في الحملة من زملائكم في الحملة، ف تناقشون هذه المسألة أو تفكرون على من ستعرضونها من أهل العلم حتى يفتيكم فيها أو شيء من هذا القبيل. بلا شك ما ذكر أبو إبراهيم أن هذا من يعني من الشيء النافع واللي فيه خير للناس، ولا يعد من الجدال يعني السلبي أو الجدال غير النافع أو الذي لا يضرك، بل بالعكس لو اشتغلوا أيضا مع ذكر الله ومع قراءة القرآن بمدارسة بعض هالمسائل الفقهية يعني ربما كان أنفع لهم في كمال حجهم وتفقههم في الأحكام العامة للحج. وهذه مسألة يعني سبحان الله الواحد يعني يتكلم فيها قبل الحج، بس إذا راح وعايش الأماكن الحج وعايش الظروف وعايش كذا هناك يلمس صعوبة أنك تمنع نفسك من هذه الأشياء، وأنها فعلا ما يسويها إلا شخص يعني متحكم بنفسه جيدا.
2: صحيح. وأنا أقول يعني هي زي ما قلت قبل شوي أنها هي الحقيقة دورة تدريبية، يعني موضوع الحج سبحان الله العظيم أنت تعيش فيه الحياة كلها، يعني فتستطيع أنك تتدرب فيه على كل ما ينفعك في حياتك، على ضبط النفس مثلا والحلم والصبر، وانت طبعا وقتها الان تصبر نفسك انت مثلا في الحج تقول هي 4 أيام انا ان شاء الله اني بحاول قدر المستطاع اني اخرج من الحج يعني باكبر قدر من المكتسبات من مغفرة الله وعفوه وان يكون حجا مبرورا. فبعد كده يعني تدرب نفسك فعلا تأطرها على الحقاطرة، يعني موضوع مثلا الجدل في بعض الناس متعود انه يعني اي سالفه ممكن يدخل فيها يسولف ويجادل وياخذ ويعطي ثم يبدا يتعصب حتى لرايه ولو انه هو معرف انه يعني من جنب على قولتهم يعني، لكن تعود كذا تعود انه لازم كل مساله يجادل. هنا عود نفسك انك لا بالعكس، عود نفسك انك ما تدخل في اي مساله الا مساله انت تعرف انك تتكلم فيها ومتخصص فيها مثلا. وثاني شيء جدال يكون للبحث عن الحقيقه، البحث عن يعني يقولون كان احد يعني يقول ان اجعل الحق مثل الضالة الضائعة، ما يهمك من يجدها المهم انك نحدي يلقاها. مثل لو الحين ضحيتك هجت مو بشرط انك تلقاها انت، ودك يلقاها انت ولا ولدك ولا فالحق كذلك. ف يعني يدرب الانسان نفسه على مثلا والصبر والحلم والعفو. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذه مسألة مهمة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام كان حين كل ما جاء ينتقل يعني من مشعر الى مشعر مثل عرفات الى مزدلفة كان اكثر كلمة يكررها السكينة السكينة السكينة السكينة، لأن الكلمة هذه إذا استشعر الإنسان أنه يعني يبدأ الإنسان يضبط نفسه ويضبط انفعالاته ويحاول أنه يعني يكون ساكن وهادئ لن يحدث إن شاء الله شر ولا يحدث مشاكل ولا يحدث تدافع ولا يحدث يعني يلتزم الإنسان دائما السكينة والطمأنينة.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا
5: بك أصبحنا
4: أياما معلومات.
6: مستمعين الكرام، إن من أعظم أيام الحج وأجلها قدرا يوم التروية، وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة الذي يبدأ فيه الحجاج مسيرتهم المباركة إلى مشاعر الحج متوجهين إلى منى اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستعدادا للوقوف بعرفة أعظم أركان الحج. وسمي يوم التروية بهذا الاسم لما كان الحجاج فيه قديما يتزودون بالماء ويرتوون استعدادا لما بعده من أيام، فكان يوما للتهيئ والتجهيز كما هو يوم لتهيئة القلوب بالإخلاص والخشوع واستحضار عظمة هذه الشعيرة. وفي هذا اليوم تبدأ أعمال الحج، حيث يبيت الحجاج في منى ويكثرون من الذكر والتلبية رجاء رحمة الله وفضله وطمعا في مغفرته ورضوانه. فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج. أخرجه مسلم. فحري بنا أن نتأمل معاني هذا اليوم ونستشعر عظمة هذه العبادة ونتهيأ لها ظاهرا وباطنا، فهي رحلة إيمانية تجدد الإيمان وتقرب العبد من ربه. ويوم التروية أيها الكرام له أعمال من أهمها الإحرام بالحج للمتمتع والاغتسال، ثم النية والتلبية والتوجه إلى منى قبل الظهر مع الإكثار من الذكر وأداء الصلوات فيها مع قصر الرباعية دون جمع، والمبيت بمنى ليلة عرفة استعدادا للوقوف بهذا اليوم العظيم وبهذا المشعر المبارك مشعر عرفات. ويحتل يوم التروية مكانة عظيمة في قلوب المؤمنين لكونه من مناسك الحج التي شرعت وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تتجلى معاني الطاعة والامتثال، وهو من أيام عشر ذي الحجة المباركة، كما يعد محطة إيمانية يتدرب فيها الحاج على الخشوع والانقياد لله تعالى وعليه. فيوم التروية ليس مجرد انتقال مكاني إلى منى، بل هو انتقال إيماني نحو تعظيم شعائر الله واستحضار معاني العبودية والخضوع، وبداية رحلة عظيمة يرجو فيها المسلم مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات من الكريم سبحانه وبحمده. اللهم كما يسرت للحجاج طريقهم، يسر لنا طريق الطاعة، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذا الفاصل بصوت الزميل عبد الرزاق العلاوي عن يوم التروية.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. لا حج إلا بتصريح.
7: إن من تمام رحمة الله عز وجل ومن بالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدودا وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية، وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان والمكان. ومن هذه الفرائض الحج، فقد جعل الله تعالى له حدودا وشروطا لا يجب إلا بها، ومن أهمها الاستطاعة، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة الحصول على تصريح الحج لمن أراد الحج، فإن ذلك من طاعة ولي الأمر بالمعروف، وقد قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقد صدر بيان من هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، فيه الإلزام باستخراج تصريح الحج، وهذا البيان مستند إلى أدلة شرعية وإلى قواعد مرعية تقتضي ذلك. فعلى من أراد الحج أن يلتزم بما يجب عليه من الشروط والتعليمات والأنظمة المتعلقة باستخراج تصريح الحج وغيره، ليكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
8: لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70.
9: تجارة لن تبور.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
3: الجولة الصحفية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، كالمعتاد مع الجولة الصحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله بالخير يا أبو فهد.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لأخوي سلطان، أخوي البيت، المستمعين، فريق البرنامج.
2: صباح النور والسرور، يلا حيا.
10: اليوم ما شاء الله سلطان سريع ما شاء الله، وصوت عالي، يعني خلاني أتحمس من بدري.
1: نتفاعل والله معك، عساك بتحج هالسنة يا أبو.
10: لا والله أنا أشارك في الحج في الكلمة وفي الحديث عن الحجاج وعن الخدمات اللي تقدمها المملكة.
1: ما شاء الله عليك، أنت لك مشاركات طيبة في السنوات الماضية، كم مرة شاركت في الحج؟
10: الحج تقريبا 17 مرة.
1: ما شاء الله تبارك الله،
10: كإعلامي طبعا.
1: ما شاء الله ما شاء الله، قواك الله.
10: يلا نسمع منكم الجولة عشان
1: من خير من ينقل لنا الصورة الجميلة والحقيقية للحج وخدماته، الله يقويك. طيب يا أبو فهد، معنا جملة من الأخبار. المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى الحضاري العالمي في باكو.
2: وزارة الداخلية تخاطب العالم من الهاتف المحمول.
1: السعودية أفضل وجهة في العالم من حيث القيمة للمغتربين.
2: وصول الطائرة الإغاثية السعودية 84 إلى العريش محملة بسلال غذائية لغزة.
1: السعودية تحقق 6 ميداليات دولية في أولمبياد الأحياء الدولي المفتوح 2026 بروسيا.
2: الشؤون الإسلامية دورة علمية لشرح مناسك الحج والعمرة.
1: إطلاق منصة لاستقبال استفسارات وبلاغات الحجاج.
2: المسار الإلكتروني بوزارة الحج يدعم الجاهزية التشغيلية بأكثر من 500 خدمة رقمية.
1: المكبرية في المسجد الحرام إرث تاريخي يصدح بالتكبير ويرتبط بأحدث الأنظمة الصوتية.
2: مكة لا تنام، تنظيف وتعقيم وتفويج بلا توقف.
1: المواصفات السعودية تشترط 99% ألياف قطنية من ملابس الإحرام وتمنع البوليستر والزخارف المخالفة.
2: هل للطائرات ساهر؟ كابتن طيار يجيب ويكشف أسرار السرعة في الجو. والله سرعتهم مختلفة، بعضهم ما شاء الله يوصل قبل الوقت، بعضهم تريه. طيب فهد، نعود الخبر الأول.
10: خبرنا الأول، اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في أعمال المنتدى الحضري العالمي 13 الذي استضافته جمهورية أذربيجان خلال الفترة الماضية بحضور دولي واسع من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء وصناع القرار المعنيين بالتنمية الحضرية والإسكان المستدام، وذلك بمشاركة وفد سعودي ضم 340 مشاركا ومشاركة يمثلون 46 جهة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي.
1: نعم، وزارة الداخلية تخاطب العالم من الهاتف.
10: اليوم التقنية، الجهاز الذكي، ما يحتاج كل واحد بيده جهاز ذكي بتصلها المعلومة بكل بساطة. وهنا اتخذت وزارة الداخلية من الهاتف المحمول نافذة مباشرة لإيصال رسالتها التوعوية والتنظيمية خلال موسم الحج عبر حملة لا حج بلا تصريح، لتصل التعليمات والتنبيهات إلى المواطنين والمقيمين والزائرين بلغات متعددة في خطوة تعكس التطور في أدوات التواصل الأمني واتساع نطاق الرسالة التشغيلية، رسالة لتشمل كل من يعني كل شخص معني طبعا بأنظمة وتعليمات الحج. الرسائل النصية التي تصل تبعا إلى الهواتف لا تحمل مضمونا توعويا فحسب، بل تقدم معلومة دقيقة وواضحة عن الأنظمة والعقوبات.
2: السعودية أفضل وجهة في العالم من حيث القيمة للمغتربين.
10: نعم، المملكة العربية السعودية تتصدر عالميا في توازن حقيقة في أشياء كثيرة، سواء توازن المعيشة، الحياة، وهنا صنفت المملكة العربية السعودية كأفضل دولة عالميا في تحقيق التوازن بين الرواتب وتكاليف المعيشة ضمن مؤشر الهجرة 2026. حققت المملكة أداء قويا في القوة الشرائية والقدرة على تحمل تكاليف السكن والعقاري طبعا، ارتفاع الأجور نسبيا وانخفاض الضرائب وتكاليف السكن الأقل مقارنة بالعديد من المدن العالمية. كذلك من ناحية الأرقام، حصلت السعودية على 43 نقطة من أصل 65 في مؤشر القدرة على تحمل التكاليف، متصدرة الترتيب العالمي. انعكاسات المستهدفات اللي هي رؤية 2030 يعكس هذا التصنيف التطور الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتعزيز البيئة الجاذبية للكفاءة والاستثمار.
1: ما شاء الله، ما زالت الطائرات الإغاثية مستمرة إلى إخواننا في غزة.
10: نعم، اليوم رقم جديد، وهنا وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية الطائرة الإغاثية السعودية رقم 84 التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة. تحمل الطائرة السعودية على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية تمهيدا إلى نقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.
2: لعقبة طال عمره، كله ما شاء الله السعودية تحقق 6 ميداليات دولية.
10: نعم، مثل ما ذكرت سبيت، حقق المنتخب السعودي للإحياء 6 ميداليات دولية في أولمبياد الإحياء الدولي المفتوح الذي أقيم بروسيا خلال الفترة الماضية بمشاركة نحو 100 طالب وطالبة من 17 دولة حول العالم. وتشارك المملكة في الأولمبياد ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجال للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم، وارتفاع رصيدها في هذه المسابقة بإنجاز وصل إلى 8 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية في إنجاز يعكس حضورها الفاعل في المحافل العلمية الدولية.
1: طيب، عندنا أيضا من ضمن الأخبار يا أبو فهد، وش ناخذ المكبرية؟
10: إيه نعم، هنا إذا أخذنا كل خبر يساهم أو المسار الإلكتروني، هنا عندك هنا أهمية المكبرية، أعتقد هذا نطقها ولا لا؟
1: سام؟
10: المكبرية؟
1: المكبرية أظن كده.
10: نعم، تجسد طبعا هذه في المسجد الحرام روحانية المكان من خلال التكبيرات التي تتردد في أرجائه، خاصة في مواسم الحج والعشر من ذي الحجة. وهنا تشهد تطورا مع التوسعات السعودية من الحفاظ على قيمتها التاريخية ودمجها بأحدث التقنيات الصوتية. تعد طبعا هي تعتبر يعني جزء من الأرث الإسلامي المرتبط بتنظيم الشعائر ورفع الأذان والتكبيرات قبل العصر الرقمي. هناك جهود متواصلة تواصل الجهات المعنية بالحرمين تطوير منظومة الصوتيات والأذان لتعزيز الأجواء الإيمانية داخل المسجد الحرام. على فكرة حتى الأذان تسمع حتى بالفنادق، يعني ما شاء الله موزع بكل مكان،
1: صحيح،
10: حيث أن الكل يستمع للأذان وكذلك للصلاة والتكبير. يعني عندما يكبر الإمام تسمع برضو صوت المؤذن وهو بذلك الصوت الجميل اللي يعقب صوت الإمام.
1: نعم.
2: أبو فهد، أنت تقول مكة ما تنام.
10: نعم، مكة ما تنام، وهذا شيء مؤكد. تواصل مكة المكرمة خلال موسم الحج عملها على مدار الساعة لخدمة ملايين الحجاج، خاصة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، ساعات حرجة لإدارة الحشود. تعد الفترة من الثانية فجرا حتى أذان الفجر من أكثر المراحل حساسية وتعقيدا في إدارة الحشود. تواصل فرق النظافة والإرشاد والإسعاف والنقل أعمالها بوتيرة عالية لضمان سلامة الحجاج وانسيابية الحركة. ترتفع خلال الليل احتماليات الإجهاد والضياع وفقدان التواصل مع الحملات مما يستدعي تكثيف الجهود الميدانية. تركز البلاغات الليلية على الحجاج التائهين وكبار السن، فيما تستغل الفرق الخدمية الساعات التي تسبق الفجر لإعادة تجهيز المواقع وتنظيفها. وأخيرا تعكس الحركة المتواصلة حجم الجهود التشغيلية والتنظيمية لإدارة واحدة من أكبر منظومات الحشود والخدمات الإنسانية في العالم. نأخذ خبر، وش رأيكم؟
2: يلا ها ساهر.
10: ساهر، سرعة الطائرات، يمكن نشوف الطائرة هذه يقول لك تمشي 1000 هذه يقول لك 900 لها يعني سرعات كثيرة. وزي ما قلت قبل شوية تقول والله بعض الطيارين يوصلنا قبلها بعشر دقائق ربع ساعة كلام كثير، لكن هنا أوضح الكابتن طيار محمد بن عايد البتال إن الطيار لا يختار سرعة الرحلة بحرية كاملة، بل تحدد وفق معايير تشغيلية وفنية دقيقة. تعتمد شركات الطيران على سرعة الرحلة المثلى لتحقيق التوازن بين زمن الرحلة واستهلاك الوقود والكفاءة التشغيلية. تشمل تعليمات المراقبة الجوية والطقس والرياح ووزن الطائرة ونوعها وحدودها التشغيلية، هذه تحدد طبعا سرعة الطيارة. السلامة والكفاءة قبل السرعة، الطائرة التجارية غالبا لا تطير بأقصى سرعة لأن ذلك يزيد استهلاك الوقود مقابل مكاسب زمنية محدودة، يقال أنها ما تعدى 450 تجارية. ضوابط للضوضاء والبيئة، يعني تفرض سرعات وارتفاعات محددة قرب المطارات للحد من الضوضاء وتقليل الأثر البيئي. وأخيرا، هل للطائرات ساهر أو ما نسميه برصد السرعة؟ توجد أنظمة متقدمة تراقب السرعات باستمرار، لكن هدفها السلامة والكفاءة وليس إصدار مخالفات مرورية.
1: يعني من وين، من برج المراقبة ولا من وين يا أبو فهد؟
10: كيف
1: أقول يعني ساهر حقهم برج المراقبة ولا من وين؟
10: أرضي مراقبة أرضية طبعا، أكيد كل مناطق المطارات تعتبر مراقبة للطائرة. أصل الطيارة من تقلع وهي في الأجواء في جهات طبعا تستلمها جهات مختلفة، أقصد يعني من بلد إلى بلد ومدينة إلى مدينة، فتجد الطيار باستمرار حتى بعض المرات إذا وصل لبعض الدول يحتاج يعني أنه يكثف، يعني خاصة تداخل الأصوات ووجود طيارات كثيرة، يعني يقول لك أكثر من 200 ألف طيارة يعني متواجدة سواء صعود يعني طيران أو هبوط يوميا.
2: الله يعطيك العافية أبو فهد، شكرا لك الإطلالة الصباحية الجميلة والمنوعة والطريفة كذلك.
10: شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في الغد
2: إن شاء الله. الله يحفظك،
10: يا أمان الله، مع السلامة.
11: اللهم بك أصبحنا،
12: بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
11: اللهم بك أصبحنا،
12: بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: استمعنا إلى هذه التلاوة صوت الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، وعدنا لكم مرة أخرى أيها الكرام وحديثنا عن المراء وعن الجدال، ومعنا أبو عبد الله. السلام عليكم يا أبو عبد الله.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ سلطان أبو إبراهيم.
2: صباح النور. الله وسهلا. الله يحييك.
3: الله يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
2: آمين.
3: الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، الله جل وعلا يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعلوم أن الحج يعني يجب أنه يحفظ من هذه الثلاثة كلها، والجدال منها اللي هو موضوع اليوم. والجدال المنهي عنه يعني المخاصمة والمنازعة التي تؤذي الحجيج وتخرج العبادة عن غايته الروحانية إلى الغضب والانتصار للنفس. ما هو مثل يعني المخاصمة في أو المجادلة في يعني المسائل الفقهية، هذا يختلف. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ولا جدال في الحج، يعني أن تماري صاحبك حتى تغضبه. ومعلوم أن الجدال ينقص أجر الحج ويفسد الثواب في هذه العبادة. وبعض الأحيان الإنسان يقول: والله هذه نافلة، أنا حجيت كم مرة، ما في فرق بين الفريضة والنافلة، يعني تفسد فريضة ولا تفسد نافلة، كلها مثل بعض. والحكمة من النهي في هذا إن يعني الحج مدرسة لتهذيب الأخلاق وكظم الغيظ والصبر. ولذلك يعني يجب على كل حاج إنه يتحلى بالسكينة ويتجنب كل ما يثير الغضب أو غيره، لا سيما حنا طواف، سعي، رمي جمرات عرفة، شدة حر، كل هذه تؤدي إلى يعني ضيقة الصدر بعض الأحيان، وبعض الأحيان الإنسان ما يصبر. لكن نسأل الله عز وجل أن ييسر للحجاج أداء نسكهم، وأن يحفظهم من كل سوء وفتنة، وأن يجعل حجهم مبرورا، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين مغفورا لهم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وجزاك الله خير يا أبو عبد الله على هالمشاركة الطيبة وعلى هذه الإشارات الشرعية، شكرا لك.
4: السلام عليكم ريم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يحييك ريم،
5: تفضل. حياك الله يا أخواني المبدعين على هالموضوع الرائع.
4: الله يسعدك، تفضل يا أختي.
5: ابتداء أنا جزاكم الله خير، مو مقصرين، حابة بس أذكر نقاط وخطوات مباشرة. أولا انطلاق الحاج بنية واحدة، هي أني أنا زي تقرير عن شخصيتي، أنا قاعد أتعرف على نفسي في الحج، شو مناطق القوة عندي، شو مناطق الضعف، أنا وين لازم أنا أعدل، يمكن يظهر الجدل، يظهر لي يعني عيوب في نفسي، قلة الصبر مثلا، يعني عدم تقبل الآخرين، وهو اختلاف الثقافات في الحج واختلاف الشخصيات. أنه أنا عندي نية، أنه لما نقول الله سبحانه وتعالى أنه ورب العالمين يعني حط لنا هذا الحج ليرجع الإنسان منك يوم ولدته أمه بالعقل والمنطق، هو مش أنت راح ترجع لما كنت عليه إذا ما سوينا شيء، لكن الأصل أنك يكون عندك هدف، نية أصلا عاقدها قبل ما تطلع، أنه يا رب هذا الحج مثل ما تفضل الأخ الفاضل المذيع يقول دورة تدريبية. صحيح يا أخوي، لأنه هو حق الضالة أنه أنا راح أغير في حياتي، يعني راح يرجع نسخة جديدة بعد الحج، نسخة رائعة بعد الحج، نسخة نظيفة مرتبة، نسخة عارف تماما شنو لازم يشتغل على نفسه، شلون اكتسب الصبر، اكتسب سعة البال، رؤية واضحة، التسليم أثناء الطواف، السعي أيضا والحركة الجادة للوصول. أي شيء أنت عندك في حياتك إذا أنت بيدك أنك تسعى وتغيره، كل مرة تجي تسعى سعي هاجر تفهم أن معناها أن الإسلام يعلمك التحرك الدائم، سواء في تطوير نفسك، سواء كان في تغيير أسرتك. إذا هذا قانون إلهي أنت قاعد تسوي بالحج عشان تتعلمه لما بعد الحج، لأنه مستحيل أن احنا نروح 4-5 أيام معدودات عشان نقول مع السلامة انتهى وسكرنا ملف الحج، خلاص الحمد لله غفر لنا وبنرجع زي ما كنا. لا، أكيد إن لم يكن هناك أثر وأثر واضح فإذا أنت يعني في مشكلة في عبادتك هذه، لأنها هي عبادة عبارة عن ترقي بالدرجات، درجات الفكرية الأخلاقية، التواصل حتى منافع للناس، هذا يعلمك أيضا شلون تكون جلساتك بعد كذا، تواصلك مع الناس فيه نفع، وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض، تواصلنا أيضا لازم يكون فيه نفع. دائما أنت حريص أن تكون يعني عندك هدف دائما في حياتك، في كل جلساتك، في كل تحركاتك، ولدينا عقد مع الله قبل الحج بأن نكون نسخة إسلامية رائعة ومبدعة بعد الحج.
4: جميل.
5: عندها الله. تسليم وعندها أخلاق وقيم وفكر راقي. هذا ما أود أني أنا أشارككم
4: فيه. ما قصرت. الله يعطيك العافية الأخت ريم على هذه المشاركة المعدة ما شاء الله تبارك الله ومميزة. شكرا جزيلا لك.
2: الله يجزاك خير يا ريم. شكرا جزيلا لك. فكرة المراء والجدال يا أخوان والأحاديث بشكل عام، يعني خلنا لو نوسع الدائرة قليلا وناخذ الفكرة بشكل عام، الجدالات هذه اللي تحصل في كافة الميادين، في كافة الأماكن، في كافة الحالات الاجتماعية، في استراحة، في حوار تحليل برنامج رياضي، في يعني في مجلس حتى ربما يظهر له أنه يتبادر يعني إلى ذهنك في الوهلة الأولى أنه مجلس علمي ويتدارس مسائل علمية، ولكن إذا دخلت إلى العمق وجدت أنه جدال أقرب إلى أن يكون جدال عقيم، أقرب أن يكون إلى جدال كل شخص يحاول خلاصة مشاركته أنا، شوفوني خلاصة المشاركة تصرخ بكلمة أنا
4: الحق.
2: ف يعني هنا في سالفه يا ابو ابراهيم اللي هي مساله شهوه الكلام بعد.
4: يحب يحكي شيء.
2: اي يعني فيها يقولوا راح يحك لسانه يعني. ف ما يقدر انه ما يشارك، ويشعر انه اذا ما شارك يعني ما ادري شلون، يعني كانه يقول يعني ما أدري يعبرها أو كيف يراها بينها وبين نفسه، لكن في شهوة قوية وفكرة أنك أصلا في بعض المواقف تقدر تمسك لسانك ذي أصعب بكثير من إخراج اللسان.
4: صحيح صحيح. وشوف على طاري ممكن تقول بعض مجالس العلم أحيانا ربما تكون يعني تراها أنها مجلس علمي، ولكن قد حتى مجالس العلمية اللي يعني مجالس علمية يتناقشون فيها حول مسائل علمية فقهية ولا
2: في أي مجالات أخرى.
4: بس أنا أتكلم حلم لو كان يعني اللي هو يعتبر أعلى وأرقى المجالس الآن، إذا وصل إلى مرحلة الجدل هنا نقف.
2: صحيح.
4: نوقف خلاص. ليش؟ لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم. الله. فإذا اختلفتم فقوموا. الله. والقرآن وأنتم تقرون كذا، لكن إذا صار هذا القرآن أصبح سبب للتنافر ولا اختلفتنا في قراءة ولا في رأي ولا في كذا، خلاص قوموا كل واحد يقرأ النفس. أهم شيء أن تبقى القلوب مؤتلفة ومتحابة وصافية، لأن عاد هنا الشيطان يجد يعني مدخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وأبو بكر موجود، فجاء رجل خاصم أبو بكر، أبو بكر كان ساكت، فرد أبو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود قام النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما كان رجل يجادلك أو يخاصمك وأنت ساكت كان ملك يرد عنك،
2: الله،
4: فلما رددت حضر الشيطان فأنا قمت خلاص. دائما الجدالات العقيمة، وحتى وإن كان يعني زي ما قلنا في مجلس علم، حتى وإن كان مثل ما قلنا صلى الله عليه وسلم في القرآن، في خلاص شيء يثير الضغائن ولا مشاكل ولا كذا أتركه، أو مثل ما قلت أنتوا إني يوصل مرحلة أنه أنا يعني أنا الحق وما سوايا باطل، أنا فما بعد الحق إلا الضلال. يعني فهنا لا ينبغي الإنسان دائما أنه يعني ينتبه ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أنا زعيم بيت فيه ربض الجنة لمن ترك المراء حتى وإن كان حق معك، بس تعرف أن هذا المراء وصل لمرحلة اللي هو ثبات الحق وثبات أني أنا والصواب والرأي الصحيح وغيري خطأ، خلاص هنا نقف.
2: أشوف يمكن في إعداد هذه الحلقة من الأشياء اللي استثنوها العلماء فكرة أنها الجدالات التي تكون من أجل إظهار الحق هي من الجدالات المستثناة في النهي.
4: صحيح.
2: وأنها جيدة وأنها نافعة، لكن هنا أيضا يعني يأتي سؤال أدق، أنه في كثير من الأحيان الشخص الذي يجادل للجدال ذاته لغرض الجدال، أنت لو تسأل حين تقول له ليش أنت جادل، هو بقايل لك بصريح العبارة أن جادل عشان أبغى أفرض رأيي ولا عشان أثبت وجودي أو عشان أبين للناس أنني صاحب أفكار جيدة أو جودتها عالية، لا بيقول أنا جادل عشان أثبت الحق، عشان عشان عشان كلامي صح، عشان هو سيتستر بهذا الرداء. ف يعني المسألة قد يكون يعني في أغوارها شيء عند كثير من الناس، لكن يبقى أنه يعني ما يظهر لك أنت، وما تشعر به، وما لم يقع في المحاضير الشرعية الواضحة. عندما يخرج الحوار عن السياق، يخرج عن الأدب، يخرج عن الفائدة، والفائدة أيضا حتى دائرتها كبيرة، لأنه يعني قد تكون مثلا بعض الحوارات اللي هي حوارات لتوليد أفكار، حوارات يسمون العصف الذهني أو غيره، حوارات يعني قد يكون فيها بعض الحوارات التي هي مفيدة لكن ظاهرها غير مفيد. مثلا حوارات لي كيف أكسب مثلا المشاركين في هذا الحوار، أدوات الأخذ والرد، أدوات المناقشة العلمية.
4: صحيح، لأنه هو علم طبعا، يعني علم الجدل أصلا علم، لكن هو الجدل الذي يقول الله فيه وجادلهم بالتي هي أحسن، يأمر الله بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. هذا الجدال يعني له فن مثل ما قلت فضلت، وعلم، ولها أدوات. وأحيانا حتى أنا كمستمع لما أشوف اثنين يعني بينهم حوار أو نقاش في مسألة، أستفيد إن هذا سبحان الله كيف يعني استخرج هذا الرد من كلام هذا الشخص، وهذا كيف. طبعا بشرط أنه أيضا زي ما قلنا يكون حوار هادئ، لأن بعض الناس الفائز واللي يرفع صوته يعني واللي يكثر كلام، يعني لو مثلا
2: أخذها
4: بالصوت إيه. لكن لما يكون نقاش له هادئ وكل واحد له وقت يبين فيه وجهة نظره، وأيضا أن تعرف أن يعني أن كل واحد منهم إن شاء الله يريد الحق فعلا، ممكن في نهاية الجدال هذا اللي هو جدال إن شاء الله نافع ومفيد، وحتى يمكن له أجر عند الله سبحانه وتعالى، أنه ما يصل لنتيجة. يعني أفرض أنا عندي وجهة نظر وأنت عندك وجهة نظر، بيّنتها وأنت بيّنت وجهة نظر، يكون الحمد لله. أي أهم شيء أنه ما نختلف. نعم، الاختلاف كله شر، اختلاف اللي هو اختلاف القلوب يعني. ولذلك النبي يعني صلى الله عليه وسلم يقول يعني استو ولا تختلفوا، حتى في الصلاة يعني في لأن جو لأن يعني صاروا يصفون، اختلفوا استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اختلاف القلوب مشكلة، فعسى الله يعني يديم الألفة دائما بين المسلمين.
2: اللهم آمين. معنى شيء ناصر ولا
4: لنقر مشاركات؟
2: طيب عطنا مشاركة.
4: هذه مشاركة من دكتور محمد الماض، سلم عليك يا ابو تركي.
2: عليك وعليه السلام، اهلا يا دكتور.
4: طبعا هو ما شاء الله مستمع البرنامج من الولايات المتحده الامريكيه، لكن يبدو انه يستمع عبر
2: التطبيقات.
4: يقول مشاركه متواضعه في برنامج بك اصبحنا. قال عليه الصلاه والسلام: انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، فترك الجدال يريح القلب ويحفظ الود ويجنبك استنزاف طاقتك العقليه والعاطفيه في معارك كلاميه غير مجديه. محبكم الدكتور محمد الماض، يدعو يسلم عليك يا أبا تركي وللمستمعين الكرام. يمكن هذا اللي هو موضوع أيضا يريح القلب، تذكر ذاك السالفة اللي يقول واحد إني شاف له واحد ما شاء الله صحته زينة وكذا، قال أنت ما شاء الله كبير في السن وصحتك زينة، قال والله ما نبي أجادل أحد ولا أبين وجهة نظري ونقتنع على بسلامته،
2: مريح راسي.
4: إيه مريح راسي، ما نبي أقول لأحد لا. قال له طيب بس فعلك هذا خطأ. قال صحيح يعني. أثبت يعني
2: أنت صح.
4: إيه نعم أنت صح.
2: والله إنها مريحة جدا الصراحة، ما أعرف أحد يعني سلك هذا المسلك إلا ارتاح وريح راسه، وزي ما يقولون كبر راسك.
4: بس هي ترى الموضوع ده ما يجي في يوم وليلة، يعني إنسان متعود إنه يجادل ولا يجيك بالدربة يعني. وأنا أقول حتى الآن اللي بيحج يجعل فعلا الحج هو انطلاقة لهذه المهارة، مهارة الإنصات والاستماع والبحث عن الحق، ولا بدأ لازم إنك تدخل في كل جدال ولا في كل، ولو لازم أن يكون لك رأي في كل مسألة. بعض الناس لازم زي ما قلت قبل شوي لازم لك رأي مسألة رياضية ولا دينية ولا طبية ولا شرعية ولا اجتماعية ولا وبعدين يتكلم سبحان الله. أنا استغربت كأن عنده إحصائيات وكأن عنده دراسة، تستغرب ما شاء الله عنده ثقة عجيبة.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 920-166-70 تجارة لن
1: تبور. اللهم بك أصبحنا.
6: بك أصبحنا. بك أصبحنا. ضيف الحلقة.
1: ضيف الحلقة.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا وعن قوله تعالى ولا جدال في الحج. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سعود القثامي عميد كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف سابقا. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يصبحك بالخير ويبارك فيك.
2: أهلا ومرحبا، حياكم الله فضيلة الدكتور وسعيدين بمشاركتك معنا حول هذا الموضوع من موضوعات الحج وهذه الأيام المباركات. تحدث عن هذا الجزء وهذه الجملة من هذه الآية الكريمة ولا جدال في الحج، بدءا دعنا نتحدث عن المعاني التي تحملها هذه الآية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم بداية وأحيي الإخوة المستمعين في هذا الصباح المبارك،
2: حياك.
7: وأنا سعيد بهذه المشاركة في هذا البرنامج الصباحي الهادف وفي هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة التي عم نفعها وانتشر خيرها ونفع الله بها المسلمين بما تقدمه من برامج مباركة وعلوم نافعة. فأسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يسددكم.
2: آمين وإياكم.
7: حقيقة نحن نعيش في هذه الأيام يعني مظاهر الحج ونسماته الخالدة واجتماعه السنوي العظيم، وخاصة ونحن في ظل هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية وما تقدمه من جهود مباركة وخدمات أمنية وصحية. حقيقة الناظر يفخر بهذه المنجزات والأعمال، فنسأل الله أن يسدد الجهود وأن يبارك الخطى وأن يتم على الحجاج حجهم. هذا الموضوع حقيقة يعني في ونحن نتحدث عن الحج، والحج لا شك أنه شعيرة من شعائر الإسلام العظام، وأداؤه من أعظم القربات وجزاؤه الجنة، والله سبحانه وتعالى رتب الأجر العظيم والثواب الكبير على أداء هذه الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولا شك أن من مظاهر الحج هو إحياء الأخوة الإسلامية والمحبة، والحج أعظم مدرسة في غرس الألفة والمودة بين المسلمين، فهو اجتماع سنوي عظيم. ولذلك جاء في الأثر ما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل منه في يوم عرفة لما يرى من الألفة والاجتماع بين المسلمين. ولا شك أن مما يعزز الألفة والوحدة بين المسلمين هو تعظيم هذه الشعيرة والبعد عن كل ما يخل بها من جدال أو غير ذلك مما يغر الصدور ويزرع العداوة. ولذلك نهي عن الجدال في الحج لأجل هذا المقصد العظيم. ولذلك يقول العلماء جمع الله لهذه الفريضة بين حرمتين لا تنفك عنها، حرمة الزمان وحرمة المكان. ولذلك قالوا ليقوى الشعور بحرمة هذا الركن العظيم، وليكون الحاج في جميع تنقلاته وحركاته وسكناته معظما لأمر الله. جاء في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قولين. قال الأول الجدال المقصود به هنا هو الجدال في وقت الحج ومناسكه، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يجادلون في وقت الحج، منهم من يقدم ومنهم من يؤخر، ومنهم من يقول الحج اليوم، منهم من يقول الحج غدا، وكانوا كذلك يجادلون في مناسكه، فمنهم من يقول إن موقفه الذي وقف فيه هو موقف إبراهيم عليه السلام، والآخر يقول كذلك، وقيل يقول بعضهم لبعض حجنا أتم من حجكم، فهم في جدال واختلاف. فجاء الإسلام حقيقة حاسما لهذا الخلاف، مبينا قاطعا لهذا الجدل، مبينا موعد الحج وأحكامه وصفته. هذا القول الأول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. القول الثاني أن المقصود بالجدال هنا في هذه الآية المخاصمة والمراء، ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ولا جدال في الحج، قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، ويقول ابن عمر رضي الله عنهما هو السباب والمخاصمة. ولا شك أن نهي الحاج عن المخاصمة مقصد من مقاصد الحج، لأن المخاصمة والمجادلة لا شك أنها يعني توغر الصدور وتوقع العداوة، والجدال في عمومه منهي عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والإمام الأوزاعي رحمه الله يقول إذا أراد الله بقوم شرا فتح لهم باب الجدل ومنعهم من العمل. ولذلك كان يعني علماء المسلمين يكرهون الجدل حتى في الأمور المباحة أو التي يكون فيها إظهار للحق، يتجنبون الجدل الذي يفضي إلى الخلاف والتنازع. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله نقل عنه في ذلك كلاما جميلا يقول ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق وأن يسدد، حتى قال ولا أبالي أبين الله الحق على لسانه أو لساني. هذه معاني عظيمة يعني وصور جليلة مباركة في البعد عن الجدل والنقاش الذي يفضي أحيانا إلى التنازع والخصام.
2: طيب أيضا هنا سؤال، لماذا خص الجدال بالذكر في هذه الآية؟
7: طبعا الحاج أو الحج يعني هو اجتماع سروي كبير يجتمع فيه أجناس الناس على اختلافهم وعلى تمايزهم في أخلاقهم وفي صبرهم وفي تحملهم، ولذلك الحاج عرضة أحيانا للتعب أو للمشقة، وقد يقع في شحناء أو خصام، فيجب عليه أن يكون يعني حليما صبورا. كذلك أحيانا الرفقة في السفر عادة ما يحصل بينهم جدال حتى وإن كان في أمور مباحة. ثم إن هذا التخصيص كما ذكر العلماء تخصيص لمزيد تأكيد واهتمام في هذا الجانب، ولذلك في قوله تعالى كمثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى داخلة في عموم المحافظة على الصلوات، وإنما خصت لمزيد عناية واهتمام. فيعني النهي عن الجدال هنا مقصود في لكون الحج وأعماله وسفره مظنة للخلاف أو مظنة للوقوع في مثل هذا الجدال. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قال العلماء الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه أو لا يعصى الله سبحانه وتعالى فيه، ووقوع الجدل مما يخل بالحج وينقص أجره. ولذلك جاء حقيقة النص على النهي عن الجدال في الحج حتى يبتعد الحاج عن كل ما يؤثر في حجه أو ينقص أجره أو يكون مخلا بأداء هذه الشعيرة العظيمة المباركة. ولذلك العلماء يقولون من أراد الحج فعليه بلزوم ثلاثة خصال منها ورع يحجزه عن المعاصي، والثاني حلم يكف به غضبه، والثالثة حسن صحبة يصاحبه. فلا شك أن تخصيص الجدال في هذه الآية مقصود لهذه المعاني العظيمة المباركة.
2: الحاج عندما يقع في الجدال في الحج ماذا يخسر؟
7: لا شك أن الحاج إذا وقع في الجدال والمخاصمة، إن كانت المخاصمة أو الجدال مما يعني يقع به الخصام والتنازع، فلا شك أن هذا أمر محرم وينبغي للحاج أن يبتعد عنه، وقد يأثم بذلك، وخاصة إذا كانت المخاصمة في أمر باطل أو في أمر محرم، فلا شك أن هذه المخاصمة يأثم بها صاحبها في العموم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله. ولذلك ينبغي للحاج أن يبتعد عن كل أمر ينقص أجره أو يوقعه في الإثم. وكذلك إذا كان الجدال في أمر مباح، لا شك أنه مما يعني ينقص أجره وثوابه، فينبغي أن يبتعد عنه. كذلك أحيانا قد يكون الجدال مما يؤذي الحجاج أو يضرهم أو يخل بمنظومة الأمن أو يحدث فوضى أو يخل بتنظيمات المرور والسلامة، وهذا يحدث أحيانا كثيرا في الزحام. فلا شك أن الحاج بمثل هذه بالجدال قد يقع في محظورات كثيرة، قد محظورات تكون تتعلق بحجه وأجره، وقد تكون تتعلق يعني علاقته بإخوانه المسلمين أو بما بالأمور العامة التي قد تضر بالأمن أو تضر بإخوانه الحجاج، وهذا حقيقة لا ينبغي، وينبغي للحاج أن يبتعد عن هذا الأمر كل البعد.
2: جيد، لعلنا نختم أيضا بسؤال عن الدروس التي من المفترض أن يعود الحاج بها من الحج.
7: الأعمال الصالحة لا شك أن لها أثر كبير على الإنسان وعواقبها مباركة، ومنها الحج. فالحج في معانيه وفي تنقلاته وفي مناسكه لا شك أنه يعني يقيم المسلم على أمور كثيرة في أخلاقه وفي أعماله. ولذلك الحسن البصري رحمه الله لما قيل له: ما هو الحج المقبول؟ قال: أن يعود من الحج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. فما أجمل أن يعود الحاج إلى وطنه وقد هجر المعاصي وعقد العزم على التوبة، ما أجمل أن يعود الحاج إلى بلده وقد رأى اجتماع المسلمين ووحدتهم، أن يكون متحليا بالسجايا الكريمة والأخلاق الحسنة. يجب أن يكون الحج مؤثرا في الحاج، ويرى خشوعا في قلبه وزيادة في إيمانه وقوة في طاعته وتهذيبا في أخلاقه. هذه هي المدرسة العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الحج. فإذا عاد الحاج بهذه المعاني الكريمة وهذه الصفات المباركة وهذا الإقبال على الله والخشوع والمداومة على العمل الصالح، لا شك أن هذا من يعني الفضائل الكثيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في ختام آيات الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فلا شك أن هذا وصايا عظيمة من الله سبحانه وتعالى بمداومة العمل الصالح والاستمرار عليه والاستفادة من هذه العبادة العظيمة المباركة.
2: أسأل الله أن يتقبل منا ومن الحجيج، وأن يجعل حجهم مبرورة وسعيهم مشكورة، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذه الإضافة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
7: آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم.
2: بارك الله فيك، في أمان الله.
7: يا مرحبا، حياكم. السلام عليكم.
6: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.

0: 37886 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله. اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
2: عدنا لكم من جديد، وهذه التلاوة الطيبة المباركة التي استمعنا إليها بصوت إمام الحرم المدني الشيخ عبد المحسن القاسم. ما زال حديثنا يا كرام عن الجدال، عن المراء، عن الهوشات الكلامية، وعن سؤال هذه الحلقة الذي يقول لكم: ما أثر ترك الجدال على نفس الإنسان خاصة في وقت الحج؟ والله سؤال الحلقة جميل، نشكر الزملاء. فكرة ربطه بنفسك، بذاتك، بطمأنينتك، بتصالحك مع نفسك، باكتفائك بنفسك. لا يحتاج أن تخوض معارك كلامية مع ناس حتى تثبت لنفسك أنك جدير وأنك قوي وأنك صاحب، يعني صاحب رأي وفكر وعقل ناضج. جميل ذلك الشخص اللي بينه وبين نفسه مكتفي، بينه وبين نفسه مقتنع، بينه وبين نفسه فيه عنده ثقة عالية، ما يحتاج أنه يطلع ثقته على حساب الآخرين.
3: صحيح. جميل كلامك بتركيا. هذه مشاركة من أحمد الخليف يقول: ولا جدال في الحج، الجدال يزيد من الانفعال وهو يثير غبار الغضب، وإدارة الجدال من أخلاق المؤمن، وخاصة الجدال في الحج كما حذر الله منه في هذه الآية: ولا جدال في الحج. والخطاب للجميع ذكورا وإناثا، لأنه يسبب التوتر وربما يخرج المجادل عن طوره فيغضب وينفعل وتسوء العلاقة فيفسد حجه، والشيطان حريص على إيجاد الشحناء والخصومة. أحسنت يا شيخ أحمد، جزاك الله خير. وفعلا يعني وجود الشحناء والخصومة المشكلة أنها مانعة من أمر عظيم جدا. يعني تخيل أنك أنت تتناقش الحين في أمر أحيانا ممكن يكون أمر تافه، أمر أي أمر، يعني ما هو بشيء يتوقف عليه والله حياة أحد ولا موت أحد ولا بسيط، أمر بسيط، ثم بناء على الجدال اللي صار بينه وبينك أصبح بينه وبين البعيد شحناء ولا بغضاء، وصار في قلبي عليه شيء وفي قلبه عليه شيء، وبناء على ذلك أصبحنا نبعد عن مغفرة الله في كل اثنين وخميس.
2: نعم، الله
3: يغفر لكل من لا يشرك بشيء لما كانت بينه وبين أخيه شحنة، كل عشان كلمتين انقيلت ونبتعد عن هذا الفضل العظيم. ولذلك يعني كثير حقا ما في نصوص يعني تحذر من الجدال العقيم، وأي شيء يثير الضغناء أو

0: شحناء والضغينة الضغناء والشحان البغضاء
1: تعيدها خمس مرات طلع شرار. طيب سبحان الله يا أخي، هذه الأشياء بالمناسبة يعني هي مذمومة في كل المجالات، في كل العلوم، في كل الثقافات. تجد مثلا حديث عن السفسطائيين اللي كانوا في قرون سابقة، وكان مجرد يعني كل شخص يبني كلامه على الآخر، والحوارات التي لا تنتهي. كذلك ما يسمونه بالنقاش البيزنطي، هذه الحوارات العقيمة التي لا طائل منها، والتي تجعل الإنسان يدور في حلقة مفرغة بدون أي فائدة. طيب من معنا يا ناصر؟ أم وافي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم العشر.
1: علينا وعليك، الله يحييك يتقبل منا ومنك، يا أهل وسهلا، تفضل.
2: اليوم موضوعكم عن الحج.
1: الله الله، عن الجدال في الحج وعن المراء في الحج. نعم،
2: أنا أقول اللي بيحج ويخسر أموال ويتعب ويخسر نفسه ويروح لهناك ويصير يسب ويسخط ولا يستفيد من حجه، أحسن لا يجلس ولا يروح.
1: لا لا، أحسن منهم كلهم يروح ويمسك لسانه.
2: ما هذه عزك من يقدر على نفسه، لكن نسأل الله يقبل منه من الحجيج يا رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب، الله يتقبل منه. حجيته يا موافي؟
2: يلا أكتب لنا لكل خير يا رب العالمين.
1: ما شاء الله. حجيته مبطي ولا من قريب؟
2: حجينا قبل تقريبا 20 سنة بدون حمدة.
1: أي حاجين أفراد
2: أفراد.
1: إيه سابقا بالتنظيم السابق. نعم صحيح،
0: والله كان معانا. لا ينصبوا خيمتهم يطبخون قدورهم وحال. إيه
1: لا، 20 سنة ظهر عقب الخيام ولا هاي موافي؟
2: لا في خيام.
1: 20 سنة يعني عام، يعني عام 1427 28
2: تقريبا، والله ما أذكر زين، ولكنها متأخرة والله.
1: إيه إيه إيه، الحمد لله، الله يتقبل منا ومنكم يا رب.
2: آمين
1: الله
2: يا رب.
1: الله يرحمك ويبارك فيك، شكرا جزيلا.
0: صحيح، عام 1427 أنا حاج لا حملات أمور زينة، بس ترى أحيانا الواحد هو يتوقع أنها 20، يمكن تكون أكثر. أحيانا بعض السوالف تقول مثلا والله هذه لها 20 سنة،
1: صح صح،
0: وفي الواقع لها 40 سنة.
1: أي والله أي والله،
0: فالدنيا تجري بسرعة، أسأل الله يجعلها على حسن ختام يا رب.
1: أي والله، لكن الأجواء بالمناسبة يعني إذا جينا على مسألة الكلام والحوار وخصوصا في الحج، هو شيء ترى يعني من متع الحج. الحج دائما يذكرون أنه مدرسة، ويذكرون أنه دورة، ويذكرون أنه يعني اجتماع إسلامي عظيم. هو فرصة رائعة لتكوين علاقات جميلة الصراحة مع أخوانك المسلمين، سواء من داخل المملكة أو من خارجها، وعندك مسلمين جايينك من عشرات الدول. الشخص اللي عنده لنفرض اهتمامات بأي نشاط إسلامي، لديه اهتمام بأحوال المسلمين في دول، لديه مشاركة مثلا في بعض الأشياء العلمية أو الأنشطة أو المعارض، ستجد من يفيدك بأبسط الأشياء في الحج. فرصة رائعة أنك تستثمر مثل هذا إذا فرغت من ذكرك ومن دعائك ومن يعني علاقتك بالله وابتهالك. هي فرصة رائعة أيضا لبناء علاقات طيبة مع أخوانك المسلمين، خير لك من أن تضيع في هذه النقاشات.
0: جميل. يا مرحبا يا تمام، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
0: يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله وياك.
3: تتكلم عن الجدال صح؟
0: يعني الجدال في الحج او عن الجدال بشكل عام، ايش تقول انت؟
3: ايه شوف، الجدال ترى ما فيه فائدة ترى. المجادل في الحج تسقط هيبته عند الحجاج، والمجادل في الحج ما يستفيد شيء. يجادل بدون فائدة.
0: صحيح.
3: بس يقعد يثرثر. شو يعني يقعد يقول لك ثرثار؟
0: ثرثار إيه والله، هذا يثرثر بدون فائدة. الله يجزاك خير.
3: ويأذي كمان اللي حوله.
0: صحيح.
3: ربما ترتفع على أصواته.
0: الله يسعدك تمام، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. وأيضا يعني قبل شوي كانت الأخت تقول اللي بيجادل يقعد في بيته محسن لا يحج. لا، نقول الإنسان يروح ويمسك نفسه ويتعلم، حتى لو وقع منه جدل ولو وقع منه شيء يرى أنه يعني من الأخطاء في الحج يتوب ويستغفر ويدرب نفسه وهكذا لين الله يتكبر منه.
1: نعم.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
5: تغطية،
4: تغطية.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نحن في اليوم السابع من ذي الحجة ولم يتبقى على الوقوف بعرفة سوى يومين فقط. تتواصل جهود خدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة وسط أعمال ميدانية وبرامج متنوعة تسهم في تيسير رحلة الحجاج وخدمتهم في هذه الأيام المباركة. من الجمعيات الحقيقة التي لها حضور مميز في خدمة الحجاج جمعية حفاوة، التي لها ما شاء الله من اسمها نصيب، وجمعية حفاوة اسمها حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر. الآن نسعد بيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبدالله المنصوري مدير إدارة تنمية الموارد البشرية المالية في جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر. أستاذ عبدالله السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً، حياكم الله.
0: الله يحييكم بارك فيكم. كيف بدأت أعمال وبرامج جمعية حفاوة ميدانيا في استقبال خدمة وخدمة ضيوف الرحمن مع بداية موسم الحج شيخ عبدالله؟
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بفضل الله منذ يعني أسبوعين بدأت الجمعية في استقبال حجاج بيت الله الحرام في مقراتها، يعني في برج الساعة وديوانية حفاوة وعدد من الفنادق، لتقديم الضيافة السعودية ووجبات الإطعام وتوزيع عبوات السقيا الباردة وهدايا المصاحف. وتستعد الآن يعني مع قربنا من أيام المناسك بأسطول يحتوي على أكثر من 10 شاحنات معبأة بالوجبات وعبوات السقيا موزعة في عرفة ومزدلفة، وأيضا خيمة بجوار الجمرات للتوزيع خلال يوم العيد وأيام التشريق بإذن الله عز وجل، ويستمر إن شاء الله إلى نهاية موسم الحج بمشيئة الله عز وجل
0: إن شاء الله. حدثنا شيخ عبد الله عن مشروع إطعام وسقيا الحجاج في المشاعر المقدسة وحجم كذلك الاحتياج خلال هذه الأيام.
7: زي ما سمعنا يعني فضل الله عز وجل وصل يعني حتى الآن إلى البقاع المقدسة أكثر من 1.5 مليون حاج من ضيوف الرحمن، ويعني كانت سبحان الله يعني قريش سابقا مع كفرهم وعبادتهم للأصنام يتنافسون على سقيا الحجاج والرفادة لهم، وأتى الإسلام ليؤكد يعني هذه الفضائل ويعززها ويرتب الفضائل والأجور العظيمة لمن يعني قام بها، فكيف يعني يوم أن تكون لخير الوفود وفد الله سبحانه وتعالى حجاج بيته، وفي خير البقاع يعني مكة المكرمة والمدينة المنورة وخير الأزمان هذه الأزمان الفاضلة، وهم بحاجة لا شك يعني في أدائهم لمناسكهم حجاج بيت الله الحرام وتنقلاتهم يعني يعني لمسافات طويلة في ظل درجات حرارة الـ50 لوجبات الطعام وعبوات السقيا. وما يخفى عن الجميع أجر إطعام الطعام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم من أطعم الطعام.
0: شيخ عبد الله بعد ذلك كنا الموجز وصلنا الآن، لكن فيها بس نبغى وسيلة التواصل، وأنا إن شاء الله أيضا بعد الموجز إن شاء الله بحاول أني أتكلم عن الموضوع هذا إن شاء الله، بس عطنا وسيلة التواصل.
7: وسيلة التواصل
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: من أذكار الصباح.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيدعوهم. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. وسلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا ربي، اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاها. فيقول: هل عسيت إن أفعل أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا ربي، قدمني عند باب الجنة. فيقول الله: أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب، لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غير هذا. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها رأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا ربي، أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيتني العهود ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربي، لا تجعلني أشقى خلقك،
فيضحك الله منه، ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول: تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله: تمنى من كذا وكذا، يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله: لك ذلك ومثله معه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: وما أشبه ذلك، بل على المسلم أن لا يتتبع هذه الأشياء إلا ما فيه فائدة له أو للمسلمين. ثم بين سبحانه وتعالى أن الإنسان يسأل عن حواسه: السمع والبصر والفؤاد وهو القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن هذه نعم من نعم الله على العبد، فبماذا يستعملها؟ هو مسؤول عن ما يستعملها فيه، إن كان خيرا أثمر له الخير، وإن كان غير ذلك فإنه لا يجر عليه إلا الشر. فالإنسان في عافية من تتبع القيل والقال وما أشبه ذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يقول ما هو معنى هذه الآية؟
1: هذه مريم عليها السلام أنها اعتزلت الرجال، اتخذت من دونهم حجابا يسترها عنهم، وصارت تعبد ربها عز وجل وتصلي. كلما دخل عليها زكريا الذي هو كافلها، زكريا هو الذي قام بكفالتها لأنها بنت عالم بني إسرائيل، بنت عالمهم وإمامهم، واقترعوا أيهم يكفل مريم، فأصابت القرعة زكريا لأن معه خالتها، فكفلها زكريا، قام يكفلها. كل ما دخل عليها زكريا المحراب يعني المصلى الذي تصلي فيه، وجد عندها رزقا من الطعام والشراب، وهي لم تخرج ولم تطلب الاكتساب، إنما يحضر لها هذا. ولهذا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، وهذا من كرامات الأولياء، هذا يعتبر من كرامات الأولياء. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: هل قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا مانع من نقل أحاديث بني إسرائيل، أم أنه قد نهي عن ذلك؟
1: نعم، الحديث صحيح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الحديث صحيح، فتبليغ قد يكون تبليغا للنص فقط وذلك لغير الفقهاء، وتبليغ للنص والمعنى وذلك للفقهاء خاصة، يبلغون القرآن ويبلغون تفسيره للناس. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يقول: لو شرحتم لنا معنى هذه الآية بارك الله فيكم.
1: في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بالبعث من القبور والسير إلى المحشر. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث، أي القبور، سراعا مسرعين، يسيرون مسرعين إلى ما أمرهم الله أن يسيروا إليه. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، والنصب هو العلم الذي يسير إليه الجند، شبههم الله بالجند الذي يسير إلى علم من سرعتهم وانضباطهم. وهذا تذكير منه سبحانه للاستعداد لهذا اليوم العظيم والهول الفظيع بالاستعداد له بالأعمال الصالحة طاعة الله ورسوله، فإنهم في هذا السير وفي هذا البعث والقيام من القبور يكونون آمنين لا يخافون، لأنهم أسبقوا طاعة الله والعمل الصالح في هذه الدنيا، فأمنوا يوم القيامة من هول البعث. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الشيخ صالح. هذا سائل يقول: ما هو معنى الاستقامة المذكورة في قول الله تعالى: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟
1: في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله ليس لنا رب سواه، وأخلصوا له العبادة دون ما سواه، فأتبعوا القول بالعمل، ولهذا قال ثم استقاموا، لأنه ما يكفي القول بدون العمل. استقاموا على هذه الكلمة وأخلصوا العمل لله وحده لا شريك له، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا على ما تركتم من الأولاد والذرية والأقارب، لا تخافوا عليهم، فنحن نخلفكم فيه، ولا تحزنوا مما أنتم قادمون عليه في القبر وفي الدار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمنكم من ذلك، وأبشروا بالجنة، تبشرهم بالجنة بعد أن نفت عنهم الخوف والحزن، أتبعت ذلك بالبشارة كما يقال التحلية بعد التخلية، التي كنتم توعدون على ألسنة الأنبياء والمرسلين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون مما تريدون من النعيم والفواكه والمأكولات والمشروبات من الجنة، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إياها في حياتكم في الدنيا. نعم.
2: هل الآية التي تقال في آخر خطبة الجمعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون؟
1: نعم، هذه آية جامعة اختارها عمر بن عبد العزيز، اختارها أن يقولها في آخر الخطبة، ودرج عليها المسلمون في خطبة الجمعة، لأنها آية جامعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فهي بينت ما يأمر الله جل وعلا به وما ينهى عنه، فهي آية جامعة. نعم.
2: شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو سبب نزول أواخر سورة البقرة؟
1: هذه الآيات فيها قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة وجثوا على الركب، قالوا: قد كلفنا من العمل ما نطيق، وإن هذه الآية لا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فقالوها فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنسخ ذلك قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخها بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات. نعم.
2: أحسن الله إليكم. أخت سائلة بعثت بهذا السؤال تقول: أحافظ على صلواتي ولكن قلبي وعقلي يذهب في الأفكار والأشغال حتى أجد نفسي قد انتهيت من الصلاة. تسأل هذه الأخت تقول: كيف يكون علاج ذلك؟
1: عالجي قلبك، عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟
1: يقول الله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا مذكور في صحف موسى وفي صحف إبراهيم عليهما الصلاة والسلام: أن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس للإنسان إلا عمله، ولا ينفعه عمل غيره إلا ما ورد أن عمل الإنسان ينفع غيره، فهذا مستثنى. وأن سعيه سوف يرى، سوف يرى يعني أنه يسمع ويرى عند الحفظة والملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم، ثم يجزاه الجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فالإنسان عليه أن يعمل وأن يخلص لله النية، وأن يكون عمله موافقا لما شرعه الله، ولا يضيع الله عمله، وسيجده عند الله مدخرا ومضاعفا. فعلى الإنسان أن يعمل على وفق ما شرعه الله، وأن يخلص النية بهذين الشرطين: أن يكون عمله صالحا، وأن يكون خالصا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان مشروعا وموافقا للكتاب والسنة، ولا يقبل المشروع إلا بالنية من صاحبه، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
2: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول: ما هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يسرق من صلاته؟
1: ينقص، يسرق يعني ينقص من صلاته، فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها. هذا أسوأ الناس سرقة، كما في الحديث: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل بعث بهذا السؤال يقول: ما هو خلق الكبر الذي ذمه الإسلام؟
1: ترفع على الناس، الكبر هو الترفع على الناس واحتقارهم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: هل ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك؟
1: هذا دعاء القنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت به في الوتر. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل النوم مشتق من الموت؟ فالبعض يسميه الموتة الصغرى.
1: نعم، النوم موتة صغرى، والاستيقاظ حياة، الاستيقاظ من النوم حياة. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: هل جهنم من أسماء النار التي في الآخرة، وهل لها أسماء أخرى؟
1: أي نعم، هذا من أسماء النار والعياذ بالله. جهنم من أسماء النار، جهنم والحطمة وما ورد في ذكر هذه النار العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كما خلق الجنة خلق النار للكفار والعصاة والمذنبين، خلق الجنة للمطيعين التائبين إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
2: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءاً لا ينفد وإرشاداً لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقاً من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج، في برنامجكم رحلة بناء. واليوم موضوعنا موضوع جميل ورائع، وموضوع فيه الكثير من المشاعر، وضيفنا هو أحسن من يتحدث عن المشاعر. عنوان هذه الحلقة: وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور صالح. حياك الله يا دكتور صالح.
3: حياك الله، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات وزملائنا في طاقم العمل.
2: العنوان: وترجعون برسول الله، أين قيلت ولمن قيلت، وما هي الأجواء التي عاشوا فيها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد انتهاء غزوة حنين وجد المسلمون من الغنائم ما لا يخطرهم على بال، ومن المال
2: أظن أكبر معركة،
3: يعني لم يحصلوا على غنيمة أكبر منها. لا أدري هل يعني غنائم خيبر من حيث النخل قيمته ربما يكون أكثر، لكن أقصد غنائم من هذا النوع من المال الذي هو الشاء والبعير، لم يحصل على مثل هذا من قبل، ولم يحصل مثله، ولله عز وجل في ذلك حكمته. انتهى أي قضية، انتهى أي مغامرة، دائما التوقعات هي ردود الأفعال. لما تنتهي من مغامرة وتنجح فيها تبغى تشوف الناس ايش قالوا. الآن لما تنزل تغريدة تطالع اللايكات كم عددها وتطالع كذا، لما تنجز إنجازا عظيما تريد أن ترى الشكر، تريد أن ترى المكافأة، تريد أن ترى الجائزة. هذه طبيعة في النفس أنها تتوق إلى هذه الأمور. ولما جاءت هذه الغنائم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم
3: أولا، فبالنسبة للأسراء من النساء والسبايا فقد جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك. لماذا؟ لأنها أصبحت حقا للناس وليست له عليه الصلاة والسلام. وهذه مرة، هذه ليست المرة الأولى التي يشاور فيها النبي الصحابة في أمور هي من حقهم أن يقبلوا فيها أو لا يقبلوا. فإنه شاورهم حينما أراد أن يرد الفداء لزوج ابنته زينب حينما أرسلت عقد خديجة رضي الله عنها، وشاورهم يوم بدر، وشاورهم في نصف ثمار المدينة يوم الأحزاب، وهو الآن يشاورهم في إعادة السبي. وكان لهم رحما، لأن منهم حليمة السعدية وقد جاءت وأكرمها عليه الصلاة والسلام، ويليق به أن يكرمها عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن حينما وزعت الغنائم أعطيت لأغلب من أخذ من الغنائم المؤلفة قلوبه،
2: اللي هم الآن توهم،
3: لأنه باختصار عند تأهيل الناس أو عند محاولة تأهيل الناس هناك قانون يسمونه قانون الجذب. ما هو قانون الجذب المعروف الآن؟ قانون الجذب أنك تجذب الناس بالرغبات من أجل أن تلبي لهم الحاجات، فتأتي للطفل وتعلن له عن مكافأة، هذا جذب من أجل أن يتعلم، هذا تشبع حاجته للتعليم. لا يريد أن يأكل الطعام المفيد، فتضع الطعام المفيد في حلوى أو تخلطه مع عسل
2: شكل،
3: لأنها رغباته. فيتناول الطعام الذي يحتاجه ولا يرغبه. هو أخذه لأنه يرغب بطعم العسل أو في لون الطعام أضيف عليه شيء لون كذا يرغب فيه. بعض الأدوية للأطفال بنكهات مراعاة لرغبات الإنسان، فهي من خلال رغباته يجذب، من خلال رغباته لتحقق له حاجات. وهذه لها طريقتين، طريقة أخلاقية وطريقة غير أخلاقية. الإعلانات التجارية تستخدمها أحيانا بطريقة غير أخلاقية، فتستخدم رغباتك من أن تحقق حاجاتهم هم، لا حاجاتك أنت، وتبقى مستهلكا طوال عمرك. إنما المصلحون والصالحون والمربون والقائمون على أمور الناس من المسؤولين ومن العاملين في أي قطاع، هؤلاء يأتون بالناس يجذبونهم من رغباتهم من أجل أن يحققوا لهم احتياجاتهم، احتياجاتهم المالية واحتياجاتهم النفسية وغيرها. فرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، إنهم لا يرون إلا المال، لا زالوا إلى الآن لا يدركون في هذه القضية غير قضية الغزو والغنيمة. فأخذوا من المال الشيء الكثير، يعطي بعضهم يعطي مالا بين جبلين، أترى هذا المال الغنم كله لك،
2: مئات من الأغنام،
3: يعني لم لو كد عمره كله ما حصل عليه. فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا،
2: وهذا طبيعي،
3: هذا طبيعي جدا. هنا قاعدة يجب أن نعرفها، إذا كنا نراعي، إذا كان الله يراعي بشرية الرسل، فمن باب أولى أن تراعى بشرية أتباع الرسل.
2: كيف هذه نشرحها؟
3: نعم، بشرية الرسل تراعى. فإن الله عز وجل حينما قال موسى أريد أن يصدقني، أبا واحد ساعدني، فراعى بشريته وحاجته وأردفه بهارون، وراعى كذلك بشرية يعقوب حينما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة. قال الله عز وجل وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وراعى بشرية إبراهيم، فإنه حينما وعد ربه أباه بالاستغفار ولم يكن له ذلك، قال الله عز وجل بعدها إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني كان يقول ترى هذه طبعه، فهذه الطبيعة هي التي كانت غالبة، لا قضية أنه يحبه من دون الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وراعى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة حين كان يحصل ما يحصل، فتأتيه خديجة فتواسي، ويأتيه بعد ذلك ورقة بن نوفل فيوضح له، ويأتي جبريل ويأمره بأن يطلب الشجرة فتشق الأرض من أجله، كل هذا مراعاة لبشرية عليه الصلاة والسلام. ويحزن النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه ملك الجبال ويقول هل أطبق عليهم الأخشبين، مراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام. هذا وهم رسل، فكيف بمن هو غير رسل؟ فلا بد أن تراعى بشريته. وذاك المرأة لما جاءت فقالت ادعو الله لا تكشف، راعى بشريتها فدعا الله لا تكشف، ولم يلغي لها مسألة وعدها بالجنة، بقيت موعودة بالجنة رغم الاستثناء الذي استثنته، لأن هذا أمر لا تستطيع تحمله، ومقبول منها أنها تتألم مثل هذا الجانب حفاظا على ستر عورتها. نعود إليهم، فكان في بشريتهم هذا الأمر طبيعي جدا ووقف في نفوسهم،
2: فوجدوا شيئا،
3: فبلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلوغ الأمر إلى رسول الله لم يكن وشاية حتى لا يفهم الناس غلط، الذي أبلغ النبي قال لهم، قال والله لو أبلغنا رسول الله، يعني أعلن لهم هذا أمر الله، يعني وهو من سمى اليوم من باب رفع التقارير عن الواقع حتى يتم معالجته.
2: صح.
3: فوصل الخبر إلى النبي،
2: يعني هذا قلاقل في الجيش.
3: صحيح. هناك نقطة مهمة جدا في تأهيل الناس، الخطاب العام لا يؤهل الجميع، الخطاب العام يؤهل فئة وفئة لا يؤهلها.
2: تحتاج
3: مثال، عندما تتكلم عن عدم التهاون في الوضوء، إسباغ الوضوء، هذا الخطاب عندما تقدمه الآن من يحتاجه؟ الذين يتساهلون في الوضوء.
2: صحيح.
3: الموسوسين ماذا يصنع لهم هذا الخطاب؟
2: خطاب آخر.
3: يزيدهم. صحيح. يزيدهم وسوسة. فذلك الخطاب العام يجب أن يخصص بعد ذلك بخطاب، يعني الخطاب العام يأتي من يقدم الخطاب العام، على الناس أنهم يساعدون بعض الأفراد أن لا يتأثروا بهذا الخطاب، أنه لا يعنيكم وليس موجها لكم. وعندما تأتي لمسألة الترشيد والحرص والاستعداد للمستقبل، البخيل كيف يتعامل مع هذا الخطاب؟ يزيده بخلا.
2: إيه يقول لك صح، أنا صح،
3: أنا صح، أنا ممتشفته. ها فهمت الآن؟ وعندما نتكلم عن السخاء والبذل والعطاء، المسرف والعابث والمبذر لماله، قال هذا الكرم، شفت الكرم كيف؟ هذا اللي أقصده أنا. فخطاب الآن سوف يكون لهؤلاء الناس من أجل تأهيلهم، هل يصلح أن يسمعه المؤلف قلوبه؟
2: لا.
3: هل يصلح أن يسمعه غير هؤلاء؟
2: لا.
3: لن يكون تأهيلا لهم، بالعكس ربما يؤدي إلى إجهاض ما تم تأهيلهم به، هم أهلوا عن طريق العطايا،
2: بمعنى أنه ربما لا يستوعبوا
3: ولا يستوعبون، وستفسد ثمرة ما أعطي لهم من الإبل والشاء من أجل تأليف قلوبهم. فلا بد من خطاب التأهيل أن يوجه إلى الفئة التي تحتاجه وباللغة التي تفهمها. فجاء إليهم
2: اللغة التي تفهمه، كأن هناك لغة لكل ناس،
3: لكل ناس لهم لغة يفهمونها. وانظر إلى خطاب النبي ما أحسنه وما أروعه، وإلى أي مدى لامس شغاف القلوب، ليس فقط لامس شغاف القلوب، بل خطاب النبي مع ملامسة شغاف القلوب فهو خطاب يقتنع به العقل ويحترمه، ليس استغفالا. فقال عليه الصلاة والسلام ما مقالة بلغتني عنكم، قال هو ما سمعت، انظر إلى أدبهم، ما استطاعوا أن يعيدوها.
2: يا سلام.
3: أمام النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما سمعت يا رسول الله. فسأل بعضهم قال وما أنت؟ قال ما أنا إلا واحد من قومي، تراني مثلهم، أعيش نفس الشعور. يعني
2: شو له الشفافية؟
3: شوف الكبار ما تنصل، لأنه الوحدة قال ترى والله أنا كلمتهم وأنا قلت لهم، بس شو تبغى نسوي، أنا معك ترى، بس ما هذا العمل، هذا الأسلوب لا يفعله الصحابة، والكبار لا يفعلونه، يتحملون مسؤولياته. فقال ما أنا إلا أحد من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام انظر إلى البدء في التأهيل، إذا كان بدأ بذكر ما فعلوه والاعتراف به. أحيانا إذا شعر الإنسان بأن أفعاله ما نقول ليست معتبرة، وإن شعر شعورا أنها غابت أو نسيت أو تناساها أحد، هو بحاجة إلى من يثبتها ويعيدها له. هناك جانب في قضية الحوار وفي جودة التأثير، هو أن تتقمص شخصية الخصم. هؤلاء ليسوا خصوما ولكنهم طرف آخر. فقال أما والله لو قلتم أتيتنا طريدا فأويناك، قالوا المنة لله ورسوله، أتيتنا مخذ. شوف العبارة التي في حقه عليه الصلاة والسلام، لا يجرؤ أحد أن يقولها إلا هو. من يجرؤ أن يقول النبي كنت مطرودا؟ وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. هكذا النبي ينصف من نفسه إلى أعلى درجة. ثم قال المنة لله ورسوله، قال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. لم يقول أنا هديتكم. قال المنة لله ورسوله، ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. ثم ذكر لهم ما ذكر، ثم قال يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنتم شعار.
2: الله،
3: أنتم
2: الله.
3: اللباس الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الخارجي، والشعار مثل الفنيل الآن اللي في داخل تحت الملابس. والله والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار.
2: الله،
3: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار أما ترضون. هنا جاء الآن بالمقارنة، وجاء في وقتها بعد كل هذا التمهيد، قال ما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودوا برسول الله إلى لحالكم. فبكوا وقالوا رضينا رضينا أن نعود برسول الله عليه الصلاة. ثم قال هنا أعظم تأهيل يتلقاه الإنسان، كل من يدعي في الحياة أنه صاحب تضحية، هذه العبارة هي أعظم تأهيل له. قال إنكم ستلقون بعدي أثره. الأثر أن الناس يأخذون الكثير يعطونكم القليل، عكس الإيثار. إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
2: شوف
3: هناك صبرا على ياسر في موعدكم الجنة، وهنا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولقد صبروا وانتظروا ذلك الموعد وسيلقون إلى كل يعني من فاته شيء هو يراه حقا. إلى كل من ضحى ولم يشكر ولم يذكر اسمه ولم يعطى حقه الذي يراه، اصبر حتى تلقى رسولك على الحوض.
2: يا رب يا ونرد وإياك والمستمعين الكرام حوضه عليه الصلاة والسلام. شكرا للدكتور صالح، شكرا لعبد المجيد الحربي، وأنا طلال الزايدي أحييكم وألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءاً لا ينفذ وإرشاداً لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقاً من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999. وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كم مشينا وفي العيون بريق،
2: يعرف الخطو شوقنا والطريق،
1: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
2: وإذا زمزم بنا يستفيق.
1: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: موطن الأشواق.
2: موطن الأشواق،
1: همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
2: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
1: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
2: موطن الأشواق.
1: موطن الأشواق،
2: تقديم
1: خالد المصري،
2: إبراهيم الشاعر.

0: بارد، والموعد أفضل الصدقة، كما قال رحمة العالمين عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة سقي الماء. ها هي طلائع الحجاج السائرين في هذا القيظ قد وصلت. ناديت: ماء بارد يا حاج. بدرت أولهم بقارورة، فالثاني ارتفعت الأيادي تتخطف الماء وتدعو لمن سقاها الماء البارد على الظمأ، وكانت قد ارتفعت من قبل في تضرع وابتهال إلى الله. هذه الأكف الزكية ما برحت طيلة الساعة الماضية تطلب الخير من خالقها، يحبونه حبا أنساهم حاجة أجسادهم للماء. وفي الدعاء: اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. انهمار. بعد أن قضوا نهمتهم من دعائهم الذي انهمر من أفواههم صاعدا للسماء، وانهمرت دموع الحب والخوف من أعينهم لتسقي الأرض، ها هم يتلقفون الماء القراح البارد منهمرا على أكبادهم. لازلت أذكر ذلك اليوم الذي كنت واقفا فيه أناول ضيوف الله عبوات الماء، وانهمر المطر رحمة ولطفا من الله. عاهدت نفسي أن أكون هنا في ذات المكان كل عام أسقي الماء وأخفف العناء، ومن الله ينهمر التوفيق والجزاء.
1: موطن الأشواق.
2: موطن الأشواق، نبض المكان.
3: الدر كامن في أبيض يتلألأ، صحيح، لكني في وقت معين من العام أشعر به في الفلك التي تجري علي. أحمل الآلاف طوال السنين، لكن حملي في ذلك الوقت من العام بالذات مختلف. أعرفهم، ملابسهم البيضاء التي تعكس النقاء في أرواحهم تعكس أشعة الشمس على صفحتي، فأحس بهم يلبون ويهللون ويسبحون فأسبح، وأسمع الحياة في أعماقي مسبحة لله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن

0: النوارس البيضاء بانتظارهم في مراسم استقبال الواصلين عند الميناء. الميناء الذي سمع عن خبر وصولهم من الأمواج التي تناقلت الخبر. حجاج بيت الله قادمون، ضيوف الله سيصلون. يدب الفرح في الميناء، يشرئب الفنار بعنقه مترقبا. الأرض تتهيأ لتطأها أقدام الموحدين الذين كرمهم الله وأعلى منزلتهم، فهي لا تزال تحفظ في سجلاتها الواصلين وعدد خطوات الملبين. كم لمستها جباه الساجدين شكرا أن وصلوا، وروتها دموع المشتاقين وجدا أن اقتربوا.
1: موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق، نفح الأدب.
3: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما.
0: فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم؟ فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما. يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما.

0: فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما.
1: ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره أخى السهد والنجوى. إذا الليل أظلما يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما.
0: ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما؟ عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. الإمام الشافعي.
2: موطن الأشواق.
3: موطن الأشواق.
2: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل
3: خالد المصري
2: ومحمد التركي
3: وإبراهيم الشايع،
2: ومن الإخراج
3: محمد بن سعد الفرشان.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: ظنه صلى الله عليه وسلم بالله وثقته به. لما جدت قريش في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بحثوا عنهما في كل مكان، وانتهوا إلى باب غار ثور فوقفوا عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه أعمى أبصارهم عن رؤيتهما. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. متفق عليه. وقد قال الله عز وجل في كتابه في ذلك الشأن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ومن ثقته بالله وحسن ظنه به ما جاء في غزوة ذات الرقاع. لما جاء وقت الظهيرة تفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ونام تحتها، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عند صدره وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقلب مطمئن مليء بالثقة بربه: الله. فجلجلت تلك الكلمة قلب الأعرابي، فوقع السيف من يده، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاه على الأرض، ووقف منه ذات الموقف وقال: من يمنعك مني؟ قال الأعرابي: كن خير آخذ يا محمد. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله، فرجع الأعرابي إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. أخرجه البخاري.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: أكمل الهدي.
1: كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي أنفق، أنفق عليك. وكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجودهم، وكان يعطي عطاء ما يخاف الفقر، ولا يسأل شيئا إلا أعطاه. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. أرصده يعني أحفظه وأعده لأداء دين كان علي. وهذا موقف يجسد حسن الخلق وجمال الحلم وشيمة العطاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله التي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. برد النجراني نوع من الثياب المنسوجة في نجران.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له بابا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أكنافها، وصلت عليه ملائكة السماوات وحيتان البحر. وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب في السماء. والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه. وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس، موت قبيلة أيسر من موت عالم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. وليس عندهم موت العالم إلى آخره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي. وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها، ألا فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قلنا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. رواه الطبراني في الأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا معشر المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تكفأ هذه الأصنام على وجوهها وأن تخرج من الكعبة وتحرق.
4: الحمد لله، ها هي الكعبة البيت الحرام خالية من الأصنام والأوثان.
5: إنهم يحطمون صنم إساف فوق الصفا
6: ويزيلون صنم نائلة من على جبل المروة.
3: يا قوم، لا حرج عليكم من السعي بين الصفا والمروة، فإنهما من شعائر الإسلام.
7: في رمضان من العام الثامن للهجرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحا.
8: جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة.
7: فتوجه إلى المسجد الحرام واستلم الحجر وطاف بالكعبة، وكان حولها وقتئذ 360 صنما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في عيونها ووجوهها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهكذا طهر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون بيت الله الحرام من الأصنام والأوثان وأرجاس الجاهلية، وأصبح البيت الحرام قبلة التوحيد نقياً خالصاً من الشرك وأهله.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: عدد الشهود ونوعهم في الأحكام الشرعية 7، والنيات والشهود في الشريعة حالات، وهي: 1. ما يشترط فيه شهادة 4 رجال عدول، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما. 2. ما يشترط فيه شهادة 3 رجال، وهو من عرف بالغنى وادعى فقرا وطلب الزكاة فلا يعطى إلا ب3 رجال يشهدون على فاقته كما جاء في الحديث. 3. ما يقبل فيه شهادة 2، وهو القصاص وبقية الحدود كالقذف وشرب الخمر، ولا تقبل فيه شهادة النساء، وكذلك ما ليس بعقوبة ولا مال فلا تقبل فيه شهادة النساء. 4. ما يقبل فيه شهادة 2 وامرأتين، وشهادة 2 ويمين كالبيع والغصب والجناية. 5. ما يقبل فيه شهادة 1، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالرضاع وعيوب النساء. 6. ما يقبل فيه يمين مع الحال الظاهرة، كما لو جاء رجل عليه عمامة ومعه بيده عمامة يدعيها له، وآخر جاء حاسر الرأس يدعي أنها له، فتعارض عندنا الظاهر وهو أنها للحاسر مع قاعدة أن الأصل أن الشيء لمن هو بيده، فحينئذ يحكم للعمامة للحاسر بيمينه. 7. ما يقبل فيه قول طبيب واحد كالموضحة، وهي نوع من الجراح يبدي بياض العظم وداء الدواب.

تمجيد وتوحيد ورجاء. أيا خالقي من أين أستفتح الحمد، ومن أين بالتمجيد يا ذا العلا أبدا؟ وماذا عسى حمدي وتسبيح أحرفي، وأدنى الذي أسديت يستوجب الحمد. يقل مديحي عند أصغر نعمة ولو ملأت

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أكثروا من التكبير مجاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كم مشينا وفي العيون بريق،
2: يعرف الخطو شوقنا والطريق،
1: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
2: وإذا زمزم بنا يستفيق.
1: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: موطن الأشواق.
2: موطن الأشواق،
1: همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
2: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
1: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
2: موطن الأشواق.
1: موطن الأشواق،
2: تقديم
1: خالد المصري،
2: إبراهيم الشايع،
1: إخراج
2: محمد بن سعد الفرشان. كتب هذه الحلقة خالد المصري. همس القلب.
3: بسم الله، يوم عمل جديد، وأسأل الله من فضله المزيد. حملنا صناديق الماء البارد، والموعد أفضل الصدقة، كما قال رحمة العالمين عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة سقي الماء. ها هي طلائع الحجاج السائرين في هذا القيظ قد وصلت. ناديت: ماء بارد يا حاج. بدرت أولهم بقارورة، فالثاني ارتفعت الأيادي تتخطف الماء وتدعو لمن سقاها الماء البارد على الظمأ، وكانت قد ارتفعت من قبل في تضرع وابتهال إلى الله. هذه الأكف الزكية ما برحت طيلة الساعة الماضية تطلب الخير من خالقها، يحبونه حبا أنساهم حاجة أجسادهم للماء. وفي الدعاء: اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. انهمار بعد أن قضوا نهمتهم من دعائهم الذي انهمر من أفواههم صاعدا للسماء، وانهمرت دموع الحب والخوف من أعينهم لتسقي الأرض. ها هم يتلقفون الماء القراح البارد منهمرا على أكبادهم. لازلت أذكر ذلك اليوم الذي كنت واقفا فيه أناول ضيوف الله عبوات الماء، وانهمر المطر رحمة ولطفا من الله. عاهدت نفسي أن أكون هنا في ذات المكان كل عام أسقي الماء وأخفف العناء، ومن الله ينهمر التوفيق والجزاء.
1: موطن الأشواق.
2: موطن الأشواق، نبض المكان.
4: الدر كامن في أبيض يتلألأ، صحيح، لكني في وقت معين من العام أشعر به في الفلك التي تجري علي. أحمل الآلاف طوال السنين، لكن حملي في ذلك الوقت من العام بالذات مختلف. أعرفهم، ملابسهم البيضاء التي تعكس النقاء في أرواحهم تعكس أشعة الشمس على صفحتي، فأحس بهم يلبون ويهللون ويسبحون فأسبح، وأسمع الحياة في أعماقي مسبحة لله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده.

0: النوارس البيضاء بانتظارهم في مراسم استقبال الواصلين عند الميناء. الميناء الذي سمع عن خبر وصوله من الأمواج التي تناقلت الخبر. حجاج بيت الله قادمون، ضيوف الله سيصلون. يدب الفرح في الميناء، يشرئب الفنار بعنقه مترقبا. الأرض تتهيأ لتطأها أقدام الموحدين الذين كرمهم الله وأعلى منزلتهم، فهي لا تزال تحفظ في سجلاتها الواصلين وعدد خطوات الملبين. كم لمستها جباه الساجدين شكرا أن وصلوا، وروتها دموع المشتاقين وجدا أن اقتربوا.
1: موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق، نفح الأدب.
3: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما.
0: فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم؟ فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما. يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما.
3: ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره أخى السهد والنجوى إذا الليل أظلما. يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما.
0: ألست الذي غذيتني وهديتني، ولا زلت منانا علي ومنعما؟ عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. الإمام الشافعي.
1: موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق.
1: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل:
2: خالد المصري
1: ومحمد التركي
2: وإبراهيم الشايع،
1: ومن الإخراج
2: محمد بن سعد الفرشان.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ على المزجاج، وقد تلا ما تيسر له من سورة النساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. رواه مسلم واللفظ له والبخاري بنحوه. وعن يزيد بن نعيم قال: سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وهو على المنبر بالفسطاط يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تقرب إلى الله عز وجل شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أقبل إلى الله عز وجل ماشيا أقبل إليه مهرولا، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل. رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. وعن شريح هو ابن الحارث قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله تعالى قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. رواه البخاري ومسلم. الدوية هي الفلاة القفر والمفازة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى تخرج إلى الأرض. رواه أحمد والطبراني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: من مشكات العلم والإفتاء.
1: من مشكات العلم والإفتاء.
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
2: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي فتاوى الحج. في مطلع هذه الحلقة تحية الزملاء من الإشراف العام في حان سبيعي، من استقبال الاتصالات أحمد رشيد، ومن التنسيق جمعان الجمعان، ومن التقديم محدثكم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج خالد المالكي، من التنفيذ خالد المالكي، ومن الإخراج محمد الشمري. حياكم الله أيها الكرام معنا في هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى الحج، والتي نسعد بأن يكون فيها ضيفا معنا على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءك بكل خير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الفريق العامل معكم، وحيا المستمعين والمستمعات.
3: معالي الشيخ، أبدأ معكم بهذا السؤال، ورد من أحد الإخوة يسأل ويريد التوجيه عن من يوحد الله عز وجل ولكنه يتكاسل في كثير من الواجبات والعبادات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. واجب الإنسان أن يوحد الله عز وجل وألا يشرك معه غيره، وأن يصرف العبادة بجميع أنواعها إليه وحده، وأن يقوم بأداء الواجبات على الوجه الأكمل الذي أمر الله به وأرشد إليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عن الأمور المنهي عنها طاعة لله وامتثالا لأمره رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. ولا شك أن الشخص المسؤول عنه والذي يتساهل بأداء الواجبات وربما تساهل في ارتكابه للمنهيات، هذا على خطر كبير. ولا يكفيه أن يوحد الله فقط ولا يقوم بالواجبات، لأن من حق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يؤدي الإنسان ما تضمنته هذه أو هذان اللفظان من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقوموا بحقها. وحق هاتين الكلمتين امتثال الأوامر واجتناب النواهي.
3: نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أبدأ باستقبال أول المتصلين معنا الآن. أبو محمد من الرياض.
5: أبو السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك يا شيخ؟
4: بخير بفضل الله.
5: الله يحفظكم يا شيخ. هل يجوز يعني أني أطوف طواف القدوم وأقدم السعي أنا مفرد اليوم أو بكرة؟
4: المفرد والقارن لهما أن يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة وليس واجبا، لكن إذا طافه الإنسان فإنه إن قدم معه سعي الحج فذلك كاف ويسقط عنه السعي بعد طواف الإفاضة، والوقت واسع ما دام أنه لم يحن يوم عرفة ولم يقف بعرفة، ولا ممكن حتى أن يؤدي في أول نهار يوم عرفة. ما دام أن الإنسان لم يقف بعد بعرفة فإنه له أن يؤدي طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا، وله كما ذكرنا أن يسعى بعده سعي الحج إن أراد ذلك، ويسقط عنه السعي بعد طواف الإفاضة.
3: نعم، جزاكم الله خير. معنا الآن من الرياض حمد.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يسعدك يا شيخ. شيخ أنا الأسبوع الماضي كان عندي رغبة أني أضحي، فلما جاوبت الامساك ما كان عندي إمكانية، أن الوضع المادي ما يسمح أني أضحي، فصرفت النظر وقصيت شعري وقصيت أظافري وصرفت النظر عن الأضحية. اليوم تيسرت أموري والله فرجها علي وصار عندي إمكانية أني أنا أقدر أضحي، فهل يجوز لي أني أنا أضحي مع في يوم العيد أو لا؟
4: لا مانع، بل يسن لك مثل هذا، وكونك عدلت عن الأضحية في أول الأمر لسبب أو لآخر لا يؤثر، وكونك قلمت الأظافر أو حلقت الشعر في الأيام الأولى من هذه العشر لأنك لم تكن عازما على الأضحية لا يضر، ولكن عليك من الآن أن تتجنب حلق الشعر أو تقصير منه أو تقليم الأظافر أو أخذ أي شيء من البشرة من الآن وحتى تضحي. وأود ألفت انتباه السامعين والسامعات والذين يشكون من غلاء الأضاحي وأنهم لا يستطيعون لارتفاع أثمانها، مشكلة الكثيرين أنهم لا بد أن يضحوا إما بنجدي أو نعيمي أو بحري. هناك أنواع من الأغنام أسعارها معقولة جدا ويدرك يستطيع الإنسان أن يقوم بها، يعني كالسواكن وكالبربري والرفيدي والتيوس وغير هذه أسعارها، بعضها أقل من 1000 ريال، يمكن في حدود 700 إلى 800 ريال. فالذي لا يستطيع أن يشتري الغالي يجد ما هو دونه وهو بإذن الله مؤد للغرض.
3: نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا لك يا حمد، في أمان الله. من أسئلة الأخوة والأخوات فضيلة الشيخ، هنا السائل يسأل عن صيغة الصلاة على النبي، يقول هناك من الناس من يزيد في صلاته على النبي بإضافة أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا وارد؟
4: بأي صيغة صلى الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام فذلك كافا. إذا قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أو ما أشبه ذلك من العبارات، أي عبارة يأتي بها الإنسان بهذا المعنى فإنها كافية.
3: نعم، جزاكم الله خير. هنا السائلة تقول بأنها اليوم صلت الظهر، الظهر تقول صلت السنة القبلية ركعتين، وعندما صلت الفرض وبعد الركعتين الأولى سلمت ونوتها سنة وأعادت الصلاة ثانية، تقول هل هذا الفعل صحيح؟
4: من المعلوم أن السنة قبل الظهر يعني قبل صلاة الظهر 4.
3: نعم.
4: يعني السنة الراتبة، وهي قالت ركعتين، الأولى أن يأتي الإنسان 4، لكن لو لم يأتي إلا بركعتين كفى. نعم. وكونها دخلت الصلاة ثم قلبتها من فرض إلى نفل لا مانع من ذلك، الإنسان له أن يقلب الفرض إلى النفل، ولكن ليس له أن يقلب النفل إلى الفرض، يعني يقلب الأعلى إلى الأدنى ولا يقلب الأدنى إلى الأعلى. فما دام أنها صلت ركعتين من الظهر ثم قلبت نيتها إلى فرض فتكون قائمة مقام راتبة الظهر الثانية لأنها هي صلت ركعتين أولا.
3: نعم، جزاكم الله خير. هنا الأخ السائل يقول هل للحاج إذا رمى جمرة العقبة وحلق أن يتحلل؟
4: هذا هو ما يعبر عنه بالتحلل الأول. والتحرر الأول على الراجح من أقوال العلماء يحصل باثنين من ثلاثة: برمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف والسعي. فإذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل، بل هناك من يذهب إلى أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة وحدها، لكن الأحوط الإنسان إذا رمى أن يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يتحلل التحلل الأول. الحج له تحللان: التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة كما أشرنا قبل قليل، أما التحلل الثاني فيحصل بالثلاثة كلها، يعني بالرمي والحلقة والتقصير والطواف سعي إذا كان الإنسان عليه سعي. فإذا بهذه الأشياء الثلاثة تحلل التحلل الثاني وأبيح له كل شيء. أما بالنسبة للتحلل الأول فيباح له كل شيء ما عدا النساء.
3: نعم، جزاكم الله خير. معنا الآن من المتصلين منصور من الزلفي.
7: السلام عليكم.
3: عليكم
4: السلام ورحمة الله.
7: جزاكم الله خير. الله يجزاك الخير يا شيخ.
4: أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير.
7: الله يرضى عليك يا شيخ. أنا بسأل بس بخصوص الإحرام، يعني تكرر بالنسبة للمطاط، هل هو جائز أو غير جائز؟ منهم أفتى، قال إن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه أفتى بجوازه وغيره له. السؤال الثاني بخصوص جسم الحملة، بتكفلون بالهدي.
3: نعم.
7: معي؟
3: معك.
7: فهل هذا يعني يجزي ولا لازم أني أباشر الشيء بنفسي أنا؟ الله يعطيكم العافية.
4: طيب. أما بالنسبة للسؤال الأول فالإحرام الذي يسأل عنه والذي يكون شبيه بالإزار أو بالوزرة كما يسميها البعض، هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الذي خيط عليه المغاط فقط أو ما يسميه البعض بالربقة.
8: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: دون أن يخاط من أعلى إلى أسفل، فهذا لا يظهر فيه بأس إذا كان فقط خيط الذي على الحق، ليس إلا إنه يعني هذا المغاط كما يصفه البعض. هذا لا يظهر فيه بأس. أما النوع الثاني وهو أن يكون قد خيط من فوق إلى تحت، فهذا يعني يكون مماثلا للإزارة وللوزرة، وهذا الذي ينقل عن فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين يرحمه الله أنه أفتى به، وينقل كثير من طلابه عنه ذلك. فمع احترامنا وتقديرنا للشيخ محمد وهو إمام معتبرة آراه، لكن نرى أن يحرم في هذا النوع من الحرم. أما السؤال الثاني وهو ما يتعلق بالهدي، وأن

0: حملة تتكفل به، الحملة تكفلت به نيابة عن هذا الشخص الذي سجل فيها ودفع المبلغ، وقد حسبت هي قيمة الهدي ضمن المبلغ الذي أخذته منه، فهي وكيلة عنه ويكفي أن تقوم الحملة بذلك. ومثله لو أن الإنسان دفع إلى بنك الراجحي أو أي بنك يقوم مقام البنك الإسلامي في استلام ثمن الهدي، فكل هذه الجهات جهات موثوق فيها ومعول عليها.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. السؤال هنا يسأل يقول هل يجوز للحاج أن يصوم يوم التروية بمنى؟
0: لا مانع أن يصوم الحاج الأيام الثمانية كلها، ولم يبقى منها الآن إلا يوم التروية، فلا مانع أن يصوم، لكن لا يصوم اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة. الحاج منهي أن يصوم يوم عرفة، لأنه بعرفة هو في حاجة إلى أن يتقوى على كثير من العبادات المشروعة في هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل خلاف بين بعض الصحابة هل كان صائما أو ليس بصائم في وقت وقوفه بعرفة، فأرسلت له أم الفضل قدحا من لبن بعد العصر فشربه أمام الناس ليعلمهم أنه ليس بصائم.
1: نعم. معنا الآن خالد من جدة، تفضل.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزاك خير عن فضيلة الشيخ
0: وإياك وجميع المستمعين والمستمعات.
1: آمين.
2: فضيلة الشيخ، أنا كان عندي مبلغ من المال محتفظ فيه، وقبل ما يحل عليه الحول جاني مبلغ ثاني وخلطت الاثنين مع بعض، وكنت إني أنا أفرش البيت واستعملت جزء كبير منه وحل الحول على الفلوس اللي معايا، طلعت الزكاة. ما اللي أبغى أعرفه الزكاة اللي تطلع على المبلغ اللي كان محفوظ وحل عليه الحول، مع أنه المبلغ الجديد ما عد عليه شهرين، يعني ما عد عليه حول.
1: طيب،
0: الزكاة تخرج على المبلغ الذي حال عليه الحول، ومعلوم أن ما صرفه الإنسان قبل الحول لا زكاة فيه، وما اكتسبه ولم يمضي عليه حول أيضا لا زكاة فيه، لكن الأولى بالإنسان أن يجعل له يوما في العام يخرج زكاة ما لديه في صندوقه أو في حسابه في البنك، سواء ما مضى عليه عام ويكون ذلك من باب أداء الواجب، أو ما لم يمضي عليه عام ويكون من باب تعجيل الزكاة. وتعجيل الزكاة أمر سائغ، لأن الإنسان يصعب عليه أن يحسب كل مبلغ دخله متى دخل ويزكي، أحيانا يدخل عليه يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، فكونه يجعل يوما في العام يزكي كل ما لديه ثم ينساه إلى العام القادم فلا يزكي إلا في مثل ذلك اليوم.
1: نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. من الأسئلة، وهو سؤالي شيخنا يتكرر كثيرا هذه الأيام، عن صيام يوم السبت والذي يوافق عرفة، البعض يستشكل عليه صيام هذا اليوم فريدا.
0: منهي عن صيام يوم السبت لكونه يوم السبت، لكن الذين سيصومون بإذن الله يوم السبت القادم يصومونه لأنه يوم عرفة، فهذا ليس فيه شيء، بل بالعكس مندوب إلى صيام يوم عرفة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله، يعني صيام هذا اليوم، أن يكفر به السنة الماضية والسنة الباقية.
1: جزاكم الله خير. معنا الآن من الرياض ظافر، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
0: أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير.
3: قبل الله منا ومنكم صالح.
0: اللهم آمين.
3: طال عمرك استفسار الله يحييك. عندي الآن إن شاء الله لو سافرنا لمكة، حين صار عندنا إشكالية في المطار، حين نطلع عن طريق المطار من الرياض إلى جدة، فالآن إذا وصلنا المطار، مع العلم مطار الرياض صار الآن وسط الرياض، هل أصلي ظهر وعصر قصر وجمع، ولا أصلي ظهر على إني في بيتي، وإذا وصلت جدة أصلي العصر؟ مع العلم من بعض الأحيان إني أوصل جدة قد خرج وقت صلاة العصر.
0: مطار الرياض كان في ما مضى من السنوات خارج البنيان، وكان يفتى بأن المسافر يترخص فيه برخص السفر، ومن ذلك الجمع والقصر، لكنه في هذه الأيام زحفت عليه المدينة وأصبح أشبه بجزء منها، ولذلك فالأحوث الإنسان أن لا يقصر ولا يجمع في مطار الرياض، لكن من حصل منه ذلك لا يعترض عليه لأنه محل اجتهاد. وعموما فالمطارات التي داخل المدن لا يجمع فيها ولا يقصر، وأما المطارات التي هي خارج المدن فإنه يجمع فيها ويقصر، سواء بالنسبة للمسافر القادم أو للمسافر الذاهب.
1: نعم، شكرا لك يا ظافر. هنا سؤال فضيلة الشيخ، سأل يقول عن فضل الدعاء يوم عرفة، يقول سمع بأنه خاص بالحاج دون غيره، هل هذا صحيح؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث عام، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم الحاج دون غيره، وإنما قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ولم يقل دعاء الموجودين في عرفة حتى نقول بأنه خاص بالحجيج. ولذلك هذا الكلام الذي يتداول الآن وأن الدعاء خاص بالحجيج هذا غير صحيح.
1: نعم، جزاكم الله خير. معنا الآن البراء من المدينة، تفضل البراء.
4: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة
1: الله. سؤالك
4: الحين، هل العطر لما وانا رايح للحج هل يجوز ولا ما يجوز؟
1: طيب،
0: ما هو السؤال؟
1: يسأل عن العطر للمحرم.
0: المحرم
1: للحج
0: لا يتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط رجل يوم عرفة من على راحلته ومات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل وأن يكفن في ثوبين وأن لا يغطى رأسه، وفي بعض الألفاظ ولا وجهه، وقال ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فعلل عليه الصلاة والسلام النهي عن تطيب هذا الميت لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على أن المحرم لا يتطيب. ولما جاءه رجل قد تطيب وعليه جبة مطيبة، أمره عليه الصلاة والسلام أن يغسل الطيب الذي عليه وأن يغسل الجبة وما عليها.
1: نعم، البعض فضيلة الشيخ استشكل عليه أيضا استعمال العطر قبل الإحرام، يعني أثناء التجهز للإحرام وبعد الاغتسال، يسأل عن العطر في هذا الوقت. يعني
0: عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالمحرم لا يتطيب، ولكن عند تجهزه للإحرام هو يزيل الأوساخ ويزيل الشعر والأظافر وغيرها، فيتطيب ولكن في بدنه، يتطيب في بدنه ولا يضر ما بقي على البدن. عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والمسك نوع من الطيب، لكنه عليه الصلاة والسلام إنما وضعه قبل أن يحرم.
1: نعم، جزاكم الله خير. من أسئلة الإخوة والأخوات، هنا السائل أحمد يقول بأنه يريد أن يضحي عن والده المتوفى دون وصية من والده، يقول هل أستطيع أن أشرك نفسي مع أضحية والدي أم علي أن أشتري أضحية منفردة له؟
0: له أن يشرك نفسه مع والده، ولكن إذا أراد أن يشرك نفسه فعليه أن يمتنع عما يمتنع عنه مريد الأضحية من التقليم وقص الشعر إلى آخره، وله أن يجعل أضحية والده مستقلة ويضحي هو وأهل بيته بأضحية أخرى مستقلة، ولعل هذا أفضل.
1: نعم. من الأسئلة هنا رشيد يسأل يقول هل يعيد الصلاة من مر بين يديه قط؟
0: لا يعيد الصلاة، ولا يعني ما ورد أن القط يقطع الصلاة. الذي ورد في هذا يعني الحمار والكلب، وجاء في بعض الألفاظ الكلب الأسود، وأما سائر الحيوانات فلا تقطع القبلة.
1: نعم. أيضا من الأسئلة فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بأنه رمى الجمرة يوم 11 مع أذان الفجر، هل فعله صحيح؟
0: مع أذان، هذا يحتاج إلى توضيح، قبل الأذان أو بعد الأذان؟
1: يقول مع أذان الفجر.
0: وهل هو يعني رمى جمرة اليوم العاشر اللي هي العقبة، أو الجمار اليوم 11؟
1: يسأل رمي الجمرة يوم 11.
0: 11 ما يكون إلا بعد طلوع الشمس على الصحيح.
1: نعم.
0: فما كان قبل ذلك لا يعتبر.
1: أحسن الله إليكم. معنا الآن من المتصلين سامية، تفضلي.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله بخير يا رب.
0: الحمد لله بخير.
5: الله يسلمك. شيخ لو سمحت، أنا عندي سؤال يخص الأضحية وسؤال كمان. إحنا أربعة أخوات، كل واحد قرر إنه يذبح أضحية. إحنا كلنا موكلين، يعني حد اللي يعمل لنا كده، أختي وزوجها في مصر يعني. هيشق عليهم كل يوم يعملوا كده، ففي فكر جالهم ان هم يضحوا، يعني يفرقوا ثلاث اضاحي والاضحيه اللي في الرابعه الاخيره دي يخلوها لينا في البيت. هل يجوز كده ولا لازم ناخد ثلث كل اضحيه؟
0: لا يلزم ان تقسم الاضحيه ثلاثا، وان كان أيوه. هذا هو المندوب الاولى.
5: أيوه.
0: ان يتصدق بثلث ويهدي ثلث ويأكل ثلث، لكن لا مانع لو تصدق بها كلها أو أكلها كلها إلا قليل، أنه لا بد أن يتصدق بشيء منها أو أهدى جلها، الأمر فيه سعة. وما ذكره ما فعله إخوانك أو اتفقوا عليه أرجو أن يكون في محله.
1: نعم. سؤالك الآخر.
5: السؤال الثاني، حضرتك 2019 أنا حجيت، وأول ما رحت منها في يوم التروية انكسرت رجلي. أكملت مناسك الحج كلها لحد رمي الجمرة العقبة الكبرى، ما رميتش بقى، هم أخواتي اللي نبوا عني، وبعد كده رجعوني العزيزية علشان خاطر ما يعني سمنا كان صعب عليا الله يكرمك دخول الحمام والكلام ده، فرجعت العزيزية وهم بقى يروحوا يربوا عني. انا والله العظيم يا شيخ متداخل عليا، انا ساعتها كنت ناويه حج فرض، يعني حج كده حج بس مفرد ولا قران. الحاجه الثانيه ان احنا الهدي اللي احنا يعني كان الحمله دايما كان بتبقى متوكله بالهدي، لكن في المره دي خلوني قال مش متوكلين هم، فانا اشتريت صك الاضحيه من الحرم تقريبا ثالث يوم العيد. فانا مش عارفه انا عليا ايه دلوقتي.
0: ليس عليك شيء، وأنت معذورة لما رمى عنك إخوانك أو من أنبتيه، سواء بالنسبة لجمرة العقبة أو سائر الجمار. وأود بهذه المناسبة أن أنبه إلى مسألة تقع كثيرا، وهو أن كثير من الأخوات يوكلنا من يرمي عنهن مع قدرتهن على الرمي، وهذا خطأ كبير، ولا يجزي الرمي عن المرأة القادرة على الرمي غير مجزئ، فعليها أن تذهب بنفسها وأن ترمي، وهذه مسألة يقع فيها الكثيرون من الناس.
1: نعم، شكرا لك يا سامية. هنا السائل فضيلة الشيخ يسأل عن النفرة من عرفة، يسأل عن من لم يتيسر له إلا بعد غروب الشمس.
0: الأصل أن النفرة من عرفة لا تكون لبعد غروب الشمس، لابد أن يجلس الإنسان الذي جاء لعرفة في النهار أن يجلس شيئا من الليل، فإذا نفر منها قبل غروب الشمس فعليه دم، لكن لو أنه لم يأتي لعرفة إلا بعد غروب الشمس، لم يأتيها إلا في الليل، فهذا يكفي ولا دم عليه. وهذه مسألة تشكل على بعض الأشخاص، إذا لم يأتي إلا في الليل يظن بأنه قد ترك واجبا وهو الوقوف في النهار، ويظن أن عليه دم. الدم إنما يكون على الذي وقف نهارا ونفر من عرفة في النهار، فأما إذا وقف نهارا وبقي شيئا من الليل يعني لم ينفر إلا بعد غروب الشمس فلا دم عليه، ومثله من جاء في الليل لم يقف نهارا ولكنه جاء في الليل ووقف في الليل، فهذا ليس عليه دم.
1: نعم، عفوا فضيلة الشيخ، هو يقول بأنه شاك لا يعلم هل نفر من عرفة قبل غروب الشمس أو بعدها.
0: دائما الشك بعد العبادة، هذا يعني هو يقصد حج في سنوات مضت.
1: نعم، قبل 10 سنوات.
0: العبادة الشك فيها أثناءها مؤثر، ولكن الشك فيها بعد قضائها غير مؤثر، فلا يلتفت إلى شك بعد قضاء العبادة، وهذا قضى حجه وانتهى، فعليه ألا يلتفت إلى هذه الشكوك.
1: نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هنا السائلة سعاد تسأل بأنها تقول تنوي أن تضحي ولديها تقشر في شفتيها، تقول هل يجوز نزع هذه القشور؟
0: ورد النهي عن إزالة الشعر وإزالة الأظفار، وفي بعضها عن إزالة أي شيء من البشرة، فلا يأخذ من شعره، في بعض الروايات لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، فإذا كان هذا لا يضايق فإنه لا يؤخذ.
1: نعم،
0: وإن كان يضايق فإنه يؤخذ، مثل ذلك الظفر لو انكسر وصار ما بقي فيه يضايق فإنه يقص ولا شيء فيه، ومثله لو أن شعر الحاجب صار يؤذي العين فإنه يقص ولا شيء فيه، فمثل هذا القصر الذي يكون على الشفة بالنسبة للأشخاص الذين يكون عندهم شيء من الجفاف، فإذا كان يضايقهم فلا مانع من أن يزيلوه ولا شيء عليهم، كان لا يضايق فلا يزيلوه.
1: نعم، جزاكم الله خير. هنا الأخت السائلة تقول بأنها في العدة، متوفى زوجها، تقول هل يجوز السفر لأهلي والمبيت عندهم مع العلم أن مسافة السفر 2.5 ساعات؟ أيضا تقول في ذات السياق سؤال آخر، هل يجوز زيارة أختها صباح العيد في نفس المدينة؟
0: الأصل ألا تخرج المحدة من البيت الذي كانت مقيمة فيه لما توفي زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للتي سألته امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا ينبغي لهذه الأخت أن تسافر لأهلها، وإنما تبارك لهم عن طريق الهاتف والأمر ميسر، وخاصة أن هذا سفر طويل. أما بالنسبة لزيارة أختها صباح العيد ولفترة وجيزة، وإذا كان هذا سيكون نوعا من التخفيف عنها، ربما يكون عندها شيء من التأزم أو الاكتئاب أو الضيق فيكون شبيه بالعلاج، فأرجو أن ذهابها لتهنئة أختها ورجوعها بعد ذلك أرجو أن لا يكون فيه بأس، لكن الأصل البقاء في البيت. ولذلك الفقهاء يقولون إن المحدة لها أن تخرج في النهار إذا كانت هناك حاجة، ولها أن تخرج في الليل إذا كانت هناك ضرورة، ففرقوا بين الخروج في الليل والنهار، والأصل هو البقاء، ولا تخرج المرأة إلا لحاجة ماسة حتى في النهار.
1: نعم، الله يعطيك العافية فضيلة الشيخ. هنا السائل يسأل عن هل يجوز أن يضحى بالشاه مكسورة القرن؟
0: المكسور القرن الأولى عدم التضحية به إذا كان الكسر النصف فأكثر، لأن جاء في الحديث كما في حديث علي وغيره أمرنا أن نستشرط الأذن والقرن، فإن كان الكسر أقل من النصف فلا يؤثر، وإن كان أكثر فالأولى أن لا يضحى به. لكن لو حصل وضحى الإنسان به يرجى أن يكون مجزئا، وإن كان خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد كسر القرن أو الأذن من قطع الأذن يعني شيء من الأذن من الأشياء المانعة، وإنما قال في الحديث أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. فذكر هذه الأربع ولم يذكر ما سواها، مما يدل على أن ما سواها مجزئ. نعم يكون بعضها مكروه والبعض لا كراهة فيه، فلا شك أن مكسور القرن أو مقطوع الأذن أو شيء منها الأولى عدم التضحية به.
1: جزاكم الله خير. أيضا يسأل فضيلة الشيخ عن ذبح الأضحية بالليل، هل يجوز، وهل هناك وهل يختلف الفضل عن ذبحها بعد صلاة العيد؟
0: الأولى أن تذبح نهارا، قد نص كثير من العلماء على كراهية الذبح في الليل، لكن من حيث الإجزاء نعم هو مجزئ، ودائما التبكير في ذبح الأضاحي مطلوب، وخاصة في يعني يوم العيد، كل ما كان أبكر كان أولى، والأولى كما هو معلوم ألا يأكل الإنسان صباح العيد شيئا حتى يبدأ بالأكل من أضحيته، وهذا يدل على أنه يشرع التبكير في ذبحها حتى يكون إفطاره على لحمها.
1: نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان على أن تفضلتم بالإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات في هذا البرنامج فتاوى الحج. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم الأجر المثوبة، شكرا جزيلا لك.
0: معلش، بارك الله فيك وفي الفريق العامل معك وفي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك من هذه العشر المبارك أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يثيب العاملين في مجال الحج والذين يبذلون جهودا مضنية لتمكين الحجيج والتيسير عليهم، وأن يتقبل الله من جميع المسلمين دعاءهم وأعمالهم الصالحة، ويحفظ هذه البلاد وقادتها أولياء أمورها، ويحفظ رجالها العاملين في كل مجال من المجالات وبخاصة في المجال الأمني والقائمين على الحدود، وأن يحفظ بلاد الإسلام عامة، ويرفع الغمة عن الإخوة في فلسطين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
1: شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم أنتم متابعين الكرام، كنتم معنا في هذه الحلقة في برنامجكم فتاوى الحج، هذه تحية الزملاء من الإشراف العام في حان سبيعي، من تنسيق الاتصالات أحمد الرشيد، من التنسيق جمعان الجمعان، ومن التنفيذ خالد المالكي، من التقديم محدثكم إبراهيم الشايع، ومن المخرج محمد الشمري. نعود نلتقيكم إن شاء الله في حلقة يوم الغد. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج.
7: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: يقول فيها: لقد قمت بتقليم أظفاري في اليوم الثامن في منى، وعلي إحرامي لأنني كنت أعتقد أن المحظور هو قص الشعر فقط، لأن كثير ما يرد ذلك، وأن تقليم الأظافر لا شيء فيه، إلا أن شخصا نبهني على ذلك جزاه الله خيرا، لكنه شدد علي تشديدا جدا، لأنه قال: لا بد من عودتك إلى الميقات أو إلى مكة المكرمة لتحرم من جديد. هل هذا صحيح؟ وما الذي يلزمني؟ وفقكم الله.
2: لا يلزمك شيء في قص الأظافر، لأنك قصفتها وأنت تظن أن ذلك لا بأس به. ومن فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو غير مختار فلا شيء عليه، ولا فرق بين إزالة الشعر وتقليم الأظفار والطيب واللبس وغيرها، كلها على حد سواء. إذا فعل الإنسان شيئا من المحظورات، محظورات الإحرام، جاهلا أو ناسيا أو غير مختار له، فلا شيء عليه.
1: لا،
2: لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا عام. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا عام. ولقوله تعالى في المكره: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. فإذا كان المكره على الكفر وهو أعظم المحرمات لا شيء عليه، فما دونه من المحرمات من باب أولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. وقال تعالى في خصوص الصيد في الإحرام: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبهذه النصوص وغيرها من النصوص نستفيد أن فعل المحظور في العبادة، أي عبادة كانت، إذا كان صادرا عن نسيان أو جهل فإنه لا شيء فيه ولا يؤثر في العبادة شيئا. ومعاوية بن حكم رضي الله عنه تكلم في صلاته وهو جاهل، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة.
1: لا.
2: والحاصل أن هذا الذي قلم أظفاره في اليوم الثامن لا شيء عليه إطلاقا. وأما من أفتاه بأنه يجب أن يرجع إلى الميقات أو إلى مكة ويحرم منها، فهذه فتوى باطلة لا أصل لها. وأحذر هنا وفي كل مناسبة، أحذر المسلمين من طلبة العلم وغيرهم أن يتكلموا في الفتوى إلا إذا كان لهم مستند شرعي.
1: لا.
2: لأن المقام مقام خطير، والمفتي معبر عن الله سبحانه وتعالى فيما أفتى به.
3: سؤال آخر يقول: نويت في سنة من السنين الحج، أعني حجة الإسلام، وكنت مقيما في السعودية، وكنت لا أعلم شيئا عن المناسك إطلاقا، وتواعدت مع رجل في مسجد الخيف في منى في اليوم الثامن من شهر الحج، وذهبت إلى منى وإلى المسجد محرما، وبحثت فيه عنه عدة مرات ولكني لم أجده. ثم ذهبت إلى مكة وفسخت الإحرام وجلست ولم أحج للسبب الذي ذكرته، وهو أني لا أعرف شيء، فما هو الحكم، علما بأنني حججت بعد هذا العام بسنة؟
4: الحكم في هذا أن الأخ مفرط ومتهاون في أمر دينه، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل. وإن ذبح هديا في مكة نظرا إلى أنه كالمحصر العاجز عن إتمام نسكه فحسن. والواجب على المرء إذا أراد أن يتعبد لله بحج أو غيره أن يكون عارفا لحدوده قبل أن يدخل فيه. فالذي نرى لهذا الأخ أن يذبح هديا هناك في مكة لأنه بمنزلة المحصر لعجزه عن إتمام نسكه في ذلك العام، وقد قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: آيات الحج.
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.

0: يحون.
1: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القمر ومنازله في كل شهر وتفاوت اكتمالها ونقصانها بين شهر وشهر،
2: فأبان الله سبحانه لهم بأنها لتوقيت بعض ما يتعلق بحياة الناس في تعاملاتهم وشؤونهم، كعدة المتوفى عنها زوجها ومواقيت سداد الدين بين الناس وغير ذلك، وهي أيضا لتوقيت عبادة من العبادات العظيمة وهي الحج.
1: قال الشيخ ابن عثيمين في قول الله تعالى والحج يعني ومواقيت للحج، لأن الحج أشهر معلومات تبتدئ بدخول شوال وتنتهي بانتهاء ذي الحجة 3 أشهر.
2: آيات الحج.
3: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
4: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
5: من الأقصى المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام 10 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم 10 من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام 10 الأولى؟ وما هو اليوم 10 البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت 6، 7، 8، 9 ولم أصم 10، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
6: 10 تطلق على 9، ويوم العيد لا يسمينا 10 ذي الحجة، يقال 10 ذي الحجة هو المراد 9 فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم 10 يعني معناها 9 التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وروي عن النبي أن كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من لك بشيء. هذه 10 مستحب فيها الذكر والتفكير والقراءة والصدقات، منها 10. أما الصوم لا، ليس 10 منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدعهم في 10 يوم العيد. وأيام العيد 3 غير يوم العيد: 11، 12، 13، أو جميع 4، يوم العيد و3 أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب لله عز وجل. فهي 4 بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق 3. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو أن يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
4: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

0: خير عند ربك، ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: يسن صيام تسع ذي الحجة وأكدها التاسع، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من استثني. رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا عد له شأن آخر. خرجه البخاري: والصوم من العمل الصالح. تقرر في الشرع أن الصوم من العمل الصالح، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على العمل الصالح في هذه الأيام العشر والصوم منها. قد يقول قائل: روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم العشر، فكيف نقول باستحباب صيام عشر ذي الحجة؟ أولاً، هذا إخبار عن علمها رضي الله عنها، ولعلها أخبرت بذلك بعد طول العهد، لأن عمرت بعده عليه الصلاة والسلام ما يقرب من نصف قرن، هي تخبر عن علمها. وقوله عليه الصلاة والسلام عموم قوله مقدم عن خبرها. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عشر ذي الحجة. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قد يحث على العمل ولا يفعله رفقا بأمته، كيف يتصور حال الناس لو تضافر عمله مع قوله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حث على العمرة في رمضان ولم يعتمر في رمضان، وحال الناس ما ترون، فكيف لو اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان مع حثه على العمرة في رمضان؟ كان الوضع شديد جدا، قد لا يحتمل. الآن الزحام مثل ما ترون، وأسف النبي عليه الصلاة والسلام على دخول الكعبة لئلا يحرج أمته ولئلا يشق عليها، وهذا من رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام، فهو يحث على العمل وقد يتركه شفقة بأمته. وأيضا وضعه عليه الصلاة والسلام وهو الإمام الأعظم بالنسبة للأمة والقائم بمصالحها.
0: خير عند ربك، عند ربك.

الحقوق المتبادلة بين الزوجين. أمر الله تعالى عباده بالوفاء بالعقود بجميع أنواعها. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سورة المائدة. وإن من أغلظ العقود وآكدها عقد النكاح. قال الله عنه: وأخذن منكم ميثاقا غليظا، سورة النساء. ولكل من الزوجين حقه على الآخر، وهنالك حقوق مشتركة بينهما. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة. وفيما يلي بيان أهم هذه الحقوق. أولا: حقوق الزوج على زوجته. ألف: من حقه عليها وجوب طاعتها له في المعروف لمقتضى قوامته عليها. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. باء: ومن حقه عليها عدم الإذن بالدخول لمن يكره الزوج دخوله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والحديث محمول على إذا كانت لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها إذا كان من محارمها. جيم: ومن حقه عليها عدم الخروج من البيت إلا بإذنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. انتهى. دال: ومن حقه عليها أن تحفظه في نفسها وماله. هاء: ومن حقه عليها أن تقيم معه حيث يقيم ما لم تكن قد اشترطت عليه عند العقد الإقامة مع أهلها. ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها. ألف: من حقها عليه المهر، لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، سورة النساء. ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئا من مهرها إلا برضاها وطيب نفسها، لقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، سورة البقرة. باء: ومن حقها عليه النفقة والسكنى، لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، سورة الطلاق. قال ابن هبيرة: اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب. انتهى. جيم: ومن حقها عليه المبيت عندها، ولا ينبغي أن يقل ذلك عن ليلة من كل 4 ليال اعتبارا بمن له 4 زوجات. ثلاثة: الحقوق المشتركة بين الزوجين. ألف: المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف. باء: الاستمتاع، بأن يستمتع كل منهما بالآخر. جيم: حفظ الأسرار وستر العيوب والصبر على الزلات. فإذا أدى كل واحد من الزوجين ما عليه من حقوق وتغاضى عما يمكن التغاضي عنه من تقصير الآخر، كان ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق السعادة الزوجية والاستقرار الأسري، وسينعكس ذلك إيجابا على الذرية والمجتمع بلا شك.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم في نفحات إيمانية وأجواء مباركة، نحيي معكم أيام الخير والطاعة في برنامجكم المباشر وليال عشر. برنامج مباشر يفتح لكم أبواب الفائدة والنور، نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 7823 59999 حول أيام العشر من ذي الحجة المباركة، ونكون فيه في صحبة إيمانية طيبة يقدمها لكم فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف. كونوا معنا يوميا من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم على التردد 88.9 FM.
1: سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحيي الإخوة جميعا من المستمعين وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنلتقي في هذا البرنامج في ليالي العشر ونحن فيها نتقلب فيها فضلها الليل والنهار. فكما تعلمون أن هذه الليالي عظيمة عظمها ربنا سبحانه وتعالى وأقسم بها كما في سورة الفجر فقال والفجر وليال عشر. ولا شك أن أكثر المفسرين كما ذكر الإمام المفسرين الإمام الطبري رحمه الله أن هذا هو إجماع الحجة من المفسرين على أن هذه الليالي هي ليالي العشر من ذي الحجة. وأيضا كذلك جاء عن جماعة من السلف كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره أنه عن ابن عباس وعن ابن الزبير وعن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فدل هذا على تعظيم الله عز وجل لهذه العشر حتى أنه سبحانه وتعالى أقسم بها. وأيضا هذه هي الأيام المعلومات التي امتن الله عز وجل بها على عباده ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي الأيام المعلومات أيضا قد جاء عن بعض السلف أنه فسرها بل جمهور السلف المفسرين على أنها العشر الأول من ذي الحجة. فلهذا فهذا الفضل العظيم الذي أعطانا الله عز وجل أي أعطى هذه الأمة هذا من فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى أن أجزل الثواب وضاعف هذا الثواب لهذه الأمة. وانظر أيها المستمع إلى فضل الله عز وجل على هذه الأمة وتعويضها بأعمارها. الله عز وجل عوض هذه الأمة في الأجر والثواب وأنقص في أعمارهم لكن عوضهم في الأجر والثواب يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. وهذا تجدوه في المواسم خاصة تجد الأجر العظيم في المواسم التي يعطيها أو الأجر الذي يعطيه الله عز وجل العباد في تلك المواسم كعشر الأخيرة من رمضان. وهذه العشر بما فيها من أيام فاضلة وعظيمة يوم عرفة ويوم النحر وهكذا. فيعطي الله عز وجل الأجور المضاعفة لهذه الأمة وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة فالتي أعمارهم ما بين 60 و70 لكن عوضهم الله عز وجل بهذا الفضل وبليلة القدر. وأيضا أنه جعل هذه الأيام الأعمال اليسيرة أحب إليه من أعمال كبيرة تعمل في غيرها. وهذا كما ذكرت آنفا أنه من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأمم فقال مثلكم ومثل الأمم كمثل رجل استأجر أجرا فعملت اليهود من أول النهار إلى نصفه إلى الزوال على قيراط وعملت النصارى من بعد الزوال أو بعد الظهر إلى العصر
على قراط قراط، على قراط واحد فقط، والقراط هو مثل جبل أحد كما جاء في بعض الأحاديث مثل حديث أبي هريرة في الصحيحين. فقال على قراط قراط، وعملت هذه الأمة من بعد العصر إلى المغرب على قراطين قراطين. فاحتجت اليهود والنصارى وقالوا يا رب عملنا كثيرا وأجرنا قليلا، عملنا كثيرا وأجرنا قليلا. فقال فيقول الله عز وجل لهم هل أنقصتكم من أجركم شيئا؟ فيقولون لا. قال فيقول الله عز وجل ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهذه الأمة عملت في وقت يسير، هو أقصر هذه الأوقات من العصر إلى المغرب، وأعطاها الله عز وجل ضعف أجر اليهود والنصارى. فلهذا كما قلنا عوضهم الله عز وجل بهذه بنقص أعمارهم. كانت الأمم السابقة أعمارهم كبيرة، ممكن أن الإنسان يعيش إلى 300 سنة إلى أكثر من ذلك، لكنهم لم يضاعف الله عز وجل لهم الأجر. وهذه الأمة أنقص الله عز وجل في أعمارهم، حتى قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي إلى 60 أو 70 وقليل منهم من يجاوز ذلك، وقليل منهم من يجاوز ذلك. فأعمارهم قليلة، لكن أعطاهم الله عز وجل هذه الفضائل والمضاعفات في الأجور التي لم يعطها ربنا سبحانه وتعالى تلك الأمم، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ولهذا هذه العشر العظيمة التي عظمها الله، وكان المسلمون يعظمونها كما ذكر أبو عثمان النهدي، قال كان المسلمون يعظمون 13، وذكر منها العشر الأول من ذي الحجة، وعشر الأخيرة من رمضان، وأيضا كذلك العشر الأول من محرم. فهذه العشر التي كان يعظمها العباد وأهل الصلاح ومن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم لما فيها من الأجر العظيم. ولهذا ينبغي للمسلم أنه يشغل نفسه بطاعة الله عز وجل فيها، لأن الأجر عظيم وهذه فرصة، فيتحصل على أجور عظيمة. الله عز وجل يحب العمل في هذه الأيام، يحب العمل في هذه الأيام، وقوله يحب العمل في هذه الأيام معنى أن العامل إذا عمل أحبه الله جل وعلا، وأيضا كذلك إذا تقرب إليه في هذه الأعمال كان مما يحبه الله جل وعلا. والله عز وجل إذا أحب العبد أو أحب عمله لا شك أنه سيؤجره أكثر، لأن الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. ولم يذكر في هذا الحديث فضل في هذه الأعمال، لكنها حب إلى الله حتى من الجهاد في سبيل الله. الجهاد الذي هو له أجور عظيمة رتبها الشرع، حتى لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أجر المجاهد قال يستطيع أحدكم أن يقوم فلا يفتر، أن يصلي معنا يصلي فلا يفتر، وأن يصوم فلا يفطر، أن يستطيع عندما يذهب المجاهد في سبيل الله والعابد يقوم ويصلي حتى يأتي ذلك المجاهد، أو كذلك الصائم لا يفطر حتى يأتي ذلك المجاهد، هل يستطيع هذا؟ قال لا، قالوا لا. فهذا أجر المجاهد في سبيل الله، أن أجره عظيم، حتى العابد الذي يصلي كل يوم لا يفي بأجره، وكذلك الصائم الذي يصوم كل الوقت أيضا لا يفي بأجره. فكيف
ترى هذا الأجر العظيم الذي يعطاه العبد في هذه الأيام، حتى أنها أفضل من الجهاد في سبيل الله، أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي كما ذكرنا أجره عظيم عند الله وأجره الجنة. لكن في هذه الأيام يحب الله عز وجل عمل ابن آدم أفضل من أنه يذهب ويجاهد في سبيل الله، إلا رجل خرج بأهله وماله ولم يرجع بشيء، وجاء في حديث جابر إلا رجل غبر وجهه بالتراب، غبر وجهه بالتراب، وفسرت غبر وجهه بالتراب أي أنه أبلي بلاء حسنا حتى أنه تغبر جسده ووجهه وقتل في هذه المعركة وترك ماله، معناه يفسر على أنه إلا من ترك أو إلا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله خرج بماله ونفسه ولم يرجع منهما بشيء. فهكذا فسر أيضا الذي مرغ وجهه أو غبر وجهه بالتراب، وهذا لشدة بأسه في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا الذي قد يساوي من يعمل في هذه العشر، قد يساويه وقد يكون أفضل، لكن الذي يكون في جهاد فقط دون هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم واستثناه، فهذا الذي يعمل ولو عملا يسيرا في هذه الأيام فإنه يتحصل على الأجر العظيم هذا. ولا شك أن هذه الأحاديث صحيحة، وقد خرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما واتفقت الأمة على صحتها. فلهذا فهذا الفضل العظيم الذي يعطيه الله عز وجل يحتاج إلى جهد، يحتاج منا إلى جهد. أولا أننا نتوب إلى الله عز وجل ونرجع إليه سبحانه وتعالى ونقبل على الله بقلوبنا وأجسادنا، وأيضا كذلك أن نعزم ونصدق مع الله، نصدق هذا العزم على أننا نستغل هذه الأيام. فمرت أكثر هذه الأيام وبقيت ما هو أعظم، بقي ما هو أعظم من هذه الأيام، بقي عندنا يوم التروية، وبقي أيضا يوم عرفة، وبقي يوم النحر، وبقيت بعد ذلك الأيام المعدودات تأتي بعدها أيام التشريق، وهذا كله فضل عظيم من عند الله جل وعلا. ينبغي للمسلم أن يحرص ويعزم الصدق، فإن الله عز وجل إذا نظر إليك أيها العبد وأنت عازم وصادق معه فلا شك أن الله عز وجل يوفقك وكذلك يؤجرك وكذلك أيضا يهيئ لك أمورا لم تكن في حسبانك، يهيئ الله عز وجل لأنه يحبك. فإذا حبك الله عز وجل فإنه يرضى عنك ويرضي عنك أهل السماوات والأرض، كما جاء في الحديث إن الله عز وجل إذا حب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، أي في الملائكة، فيحبونه ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. فلهذا أيها الإخوة الكرام فلا بد أن نستغل هذه الأوقات بطاعة الله جل وعلا وبمرضاته سبحانه وتعالى وبما يقربنا إليه سبحانه وتعالى. وقد شرع الله عز وجل في هذه الأيام كما ذكر الحافظ ابن حجر أن هذه الأيام فضلها العظيم هذا لأنها اجتمعت فيها أمهات العبادات، اجتمعت فيها أمهات العبادات، الصلاة والصيام والصدقة والحج وغير ذلك تجتمع في هذه الأيام، فلهذا صارت
هذه الأيام من أعظم أيام الدنيا كما جاء في الحديث، أعظم أيام الدنيا. وذكر الحافظ رحمه الله أن هذا الفضل إنما لاجتماع هذه العبادات في هذه الأيام العظيمة. وأيضا زد على ذلك ما يحصل من حج بيت الله الحرام والوقوف بعرفة ونحر الذبائح من الهدي والأضاحي وغير ذلك من الفضائل العظيمة التي اختصت بها هذه الأيام، والفضل العظيم والعميم الذي جعله الله عز وجل لعباده المؤمنين في هذه العشر. فلهذا نحرص أيها الإخوة الكرام، نحرص على العمل، نستغل هذه الأوقات. إن فاتتنا الأيام التي فاتت فما بقي كان أفضل، وما بقي ينبغي أن نحرص عليه أكثر، فلا يضيع الإنسان مثل هذه الفرص العظيمة ومثل هذا الفضل العظيم الذي جعله الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى. فهذا شيء مما نذكر به أو أذكر به نفسي وأذكر به إخواني حفظهم الله تعالى، لأجل أن نستغل هذه الأيام، لعل الله عز وجل يوفقنا لما هو أعظم وأحرى في العمل في هذه الأيام.

لعلي أن بلغنا هذه الأيام العظيمة الفاضلة، وهذه أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يبلغ العبد مثل هذه الأيام الفاضلة التي عظمها الله سبحانه وتعالى، فهي نعمة يدرك هذه الأيام. كم من إنسان لم يدركها وجاءه الأجل. فأنت يا عبد الله ميزك الله عز وجل وفضلك بأن أدركك هذه الأيام العظيمة الفاضلة التي فيها الأجور المتراكمة كما قد سمعنا. وأيضا من هذا الفضل العظيم الذي جعله الله عز وجل في هذه الأيام أيضا ما فضله الله عز وجل في هذه الأيام من أيام يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي حصل فيه مشهد عظيم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وخير عظيم في هذه الأمة. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أن رجلا قال لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، أو رجل من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، إن يوما عندكم لو عندنا معشر يهود لاتخذناه عيدا. قال: وأي يوم هذا؟ قال: يوم عرفة. قال: ألا إني، أو قال هذا اليهودي ذكر له الآية قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما ذكر هذه الآية قال هذا اليهودي: هذه الآية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إني أعلم ذلك اليوم نزلت هذه الآية وفي يوم عرفة في يوم جمعة والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب. فتبين أن هذا اليوم هو يوم عرفة وهو يوم عيد من أعياد أهل الإسلام. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في السنن قال: يوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. فهذه أعيادنا العظيمة التي جعلها الله عز وجل لهذه الأمة، وجعلها فاتحة خير لهذه الأمة وفضل عظيم. فلهذا فيوم عرفة من الأيام الفاضلة العظيمة، وقد جاء فيه الصيام كما جاء في العشر. العشر من ذي الحجة هي الصيام، يعتبر من الأعمال الفاضلة التي تعمل فيها الأعمال الفاضلة، لأن هذه العشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العمل فيهن أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. والصيام لا شك أنه من الأعمال الفاضلة، بل أن الصيام من أفضل الأعمال، حتى قال أبو أمامة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وهذا يدلك على أن الصيام عظيم عند الله وأجره عظيم. فلهذا قال العلماء بأنه يشرع في هذه العشر، ولكن أفضل هذه العشر أن تصام هو اليوم التاسع. أفضل أيام العشر أن تصام هو اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة.
وقد جاء في حديث أبي قتادة الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أو سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة. فهذا الفضل العظيم أنه يكفر، معنى يكفر سنة قد مضت وسنة أيضا ستمضي أو قابلة، فلهذا فأجره عظيم عند الله أن تغفر مثل هذه الذنوب، وهذا ما يكون إلا في الفضائل العظيمة. فلهذا صارت هذه الأيام وفيها يوم عرفة العظيم، وأيضا كذلك يوم النحر، يوم النحر يوم عظيم عند الله، حتى جاء في حديث عبد الرحمن بن قرة قال عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر، يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر أي اليوم الذي بعد يوم النحر. فلهذا تبين أن هذه الأيام من أفضل الأيام، حتى أن يوم عرفة ويوم النحر بعضها العلم يقول أنه كيوم واحد، ولهذا ليلته صارت واحدة، ليلة عرفة هي بعده بخلاف الليالي الأخرى للأيام، وليس هذه الميزة إلا في يوم عرفة أن ليلته بعده، وأما الليالي التي للأيام تكون قبله كما هو معروف، وأما يوم عرفة فليلته بعده، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث عروة بن مضرس أنه جاء من جبال طي يريد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى وافاه في مزدلفة في قرب أو في صلاة الفجر، فقال يا رسول الله إني جئت من جبال طي أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وجئتك من حبل إلى حبل، معنى من جبل إلى جبل، قال فهل علي حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام من وقف ساعة أو من وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، من ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا الذي أدرك يوم من عرفة وكذا أو ساعة من عرفة في نهار أو ليل، في نهار أو ليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا هذه الصلاة صلاة الفجر وقد أدرك ساعة في عرفة من ليل أو نهار. وقد اتفق العلماء على أن هذه الساعة التي في الليل هي ليلة العشر وهي ليلة عرفة، فقد من جاء إلى عرفة في النهار ولو لحظة دخل عرفة وخرج فحجه صحيح، وإن لم يستطع أن يأتي في النهار له أن يأتي في الليل، له أن يأتي في الليل ولو ساعة من الليل قبل صلاة الفجر. فمن جاء في عرفة قبل صلاة الفجر في ليل أو نهار فحجه صحيح، فحجه صحيح. فلهذا يدلنا على أن ليلة عرفة هي بعد يومه، وليس هذا لشيء من الأيام إلا يوم عرفة، وهذا يدل على عظمة هذا اليوم. فصار يوم عرفة ويوم النحر ليلتهما واحدة، ليلة يوم عرفة ويوم النحر صارت ليلتهما واحدة، وهذا يدلك على فضل هذه الأيام وعظمتها. وكذلك كما قلنا يوم النحر له مزايا عظيمة وهو أفضل أيام الدنيا كما أخبر الله عز وجل أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في هذا
اليوم أكثر أعمال الحج، أكثر أعمال الحج في يوم النحر من رمي الجمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة فقط وليس كلها الثلاث، وإنما يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وإلا لمن خرج من مزدلفة في نصف النهار لمن رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما من خرج بعد الفجر مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لابد أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وأيضا كذلك عنده أيضا في ذلك اليوم الذبح، يذبح هدية في الحج، وأما في غير الحج فيذبح المسلمون ضحاياهم في هذا اليوم العظيم يوم النحر، سمي يوم النحر لأنها تنحر فيه الأضاحي، تنحر فيه الأضاحي، وهذا أيضا من فضل هذا اليوم. وكذلك أيضا أن هذا اليوم العظيم وهو يوم النحر أيضا فيه التحلل بالحلق، بالحلق ورمي الجمرات، وأيضا كذلك الذبح، وكذلك الطواف بعد ذلك والسعي. أنا هذه خمسة أعمال من أعمالي يوم النحر يعملها الحاج، يعملها الحاج. وأما يوم عرفة فليست هناك أعمال إلا الوقوف بعرفة، لكن يوم عرفة هو أفضل الأيام وفيه أفضل الدعاء، أفضل الدعاء فيه في يوم عرفة، حتى جاء في الحديث أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ومعنى لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الدعاء، معنى ذلك أنها أن هذا اليوم تجتمع أشياء كثيرة فيه من أسباب الإجابة والقبول، من أسباب الإجابة والقبول لله عز وجل أن يقبل دعاء العبد. ولهذا ربنا جل وعلا ينزل في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة كما جاء في صحيح مسلم، وصح أيضا في أحاديث أن الله عز وجل ينزل يوم عرفة ويشهد الناس ويباهي بهم الملائكة أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا المشهد العظيم، الناس في ذلك اليوم في يوم عرفة يدعون الله عز وجل، وربنا جل وعلا ينزل في ذلك اليوم عظمة على في هذا اليوم عظمة في نزول الله عز وجل تعظيما لذلك اليوم، تعظيما للدعاء فيه، أن العبد يحرص على الدعاء لا يفرط في الدعاء. فربنا جل وعلا يبين أنه يستجيب ويقبل دعاء الداعي في هذه، بل يغفر لأهل عرفة، يغفر لأهل عرفة، بل جاء في بعض الأحاديث حتى أنه ويضمن لهم التبعات، يضمن لهم التبعات. ومعنى يضمن لهم التبعات أي الحقوق التي عليهم للناس، فإن الله عز وجل يضمنها، أي أنه سيؤديها عليهم، سيؤديها عليهم جل وعلا، على من كان عليه دين، من كان عليه حقوق لوالديه، لأبنائه، لكذا، فإن الله عز وجل ضمن تبعات هذه الأشياء لأجل هذا العبد الذي أخلص له والذي حرص على الخير حتى ذهب إلى حج بيت الله الحرام، وحرص أن يكون أن يدعو في ذلك المقام
وكذلك يخلص العبادة لله عز وجل في ذلك اليوم. فهذا كله أيها الإخوة الكرام أيها المستمعون يدلنا على أن هذا اليوم يوم فاضل عظيم، أو هذه الأيام كلها أيام فاضلة. فلهذا لا ييأس العبد ولا أيضا يتقاعس فيقول قد فاتتني هذه الأيام أو فاتتني أيام، لا، يحرص على ما بقي من الأيام العظيمة كما قد ذكرنا، يحرص ويشتغل وقته، هذا الوقت ثمين، إن استغله العبد في طاعة الله جل وعلا وإلا ألهاه الشيطان. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، قال: صحبت الصوفية فما استفدت منهم إلا كلمتين، ومنها قال: الوقت إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل. هاتان الحكمتان نحتاجها في هذه الأيام، نحتاجها العبد، كل عبد الله فهو يحتاج إلى حكمتين. أن يعلم العبد أن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه يقطعك، إن لم تستغل هذا الوقت في طاعة الله جل وعلا سيشغلك الشيطان في معصية الله، سيجعل لك الشيطان أوقاتا تلهى فيها وتعصي الله عز وجل وكذا، أو يشغلك حتى بالمباح، قد يشغلك بالمباح لأجل أن لا تستغل هذه الأوقات. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، الصحة أي أنك لست مريضا فتستغل هذا صحتك حتى أو قبل أن يأتي المرض، وخذ لصحتك لمرضك كما جاء في الحديث الآخر. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأيام العظيمة الفاضلة، ويخلص لله عز وجل، ويعزم بصدق على الانشغال فيها. وكذلك أيضا قولهم: نفسك إن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل، وهذا أيضا حق، وهذا حق، لأن الإنسان إذا ضيع أوقاته في غير طاعة الله جل وعلا فإن الشيطان يفتح له أبواب، الشيطان يفتح له أبوابا كثيرة، ومن ذلك أبواب المعاصي والعياذ بالله والمخالفات. فلهذا ينتبه الإنسان من هذا، يقول: أنا عندي صدق وأريد أن أعمل وأريد أفعل وأفعل، لكن هذا الأمر يجعلني أحيانا أرتاح، أحيانا كذا، أحيانا كذا. فهذه الأشياء التي يبتعد فيها العبد عن الخير هذا يستغله الشيطان ويوسع عليه الدوائر ويبعده لحظة لحظة حتى يرى نفسه أنه قد انشغل انشغالا عظيما. الآن في حياتنا هذه، في الأيام هذه، كما ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان في هذه الأيام قد لا يعان كأيام رمضان. أيام رمضان هناك أشياء مهيئة للعبد في العمل، تصفيد الشياطين، تفتيح أبواب الرحمة، تغليق أبواب النيران،
هذه الأشياء تهيئ العبد وأيضا تجعله أكثر قبولا للخير والحق. لكن هذه الأيام لم يذكر فيها شيء من هذا، فالشيطان يعمل ويريد أن يبعد الناس، فلهذا تجد الإنسان يغفل بسرعة. كلما عزم على أنه يستغل هذه الأيام في طاعة الله عز وجل، في قراءة القرآن، في الأذكار، في كذلك الصلاة، في صلاة الجنائز، في غيرها، في الصيام، في غيرها من الأعمال الصالحة التي قد تتهيأ له في هذه الأيام، لكن تجد أنه سرعان ما يغفل، سرعان ما يترك، سرعان كذا، كل ذلك من الشيطان. ولا شك أن الله عز وجل قد ذكر لنا أن الشيطان له خطوات، الشيطان له خطوات يبعد بني آدم عن الحق وعن الله جل وعلا وعن الإقبال على الله، فيبعده. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإنه من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. معنى الشيطان أصلا ما يريد منك إلا أن تقع في الفحشاء، أن تقع في المناكر، أن تقع في المخالفات والذنوب، هذا الذي يحرص عليه. فقد يفتح لك أبواب أولا مباحات، ثم بعد ذلك يأتي بالمخالفات، يفتح لك أبواب المخالفات، ثم يزداد فتحا لأبواب المخالفات، حتى أن العبد الذي قد كان طائعا لله وأيضا بعيدا عن معصية الله تجد أنه يقع في الكبائر والعياذ بالله. وهذا كله لأنه لم يحزم نفسه واتبع الشيطان على خطواته. فلهذا في هذه الأيام يحتاج المؤمن إلى جهاد عظيم، جهاد عظيم في الأعمال، لأنه كما قلنا لم تهيأ له الأسباب التي تعينه كالعشر الأواخر من رمضان أو كأيام رمضان كلها. فلهذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى عزم قوي جدا، لأن العزم يضعف كلما أقبل على الله كلما جاءته العوارض. معلوم أنك يا عبد الله عندك أعداء، أعداء جاء جلوس في الطريق ما يريدون لك السلامة أبدا، ما يريدون لك أن تسلم وتقبل على الله وتصل إلى الله سليما بقلبك السليم وبجسمك السليم، هم ما يريدون هذا أبدا لك، وإنما يريدون أن يعوقوك عن الطريق الصحيح ويعوقوك عن البلوغ إلى الله جل وعلا. على هدف الشيطان أولا وهو العدو الأكبر للإنسان، هدفه أنك تكون معه في النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذا هدفه وغايته العظيمة، أنك تكون معه في النار. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص والصادق مع الله عز وجل يوفق للخير ويوفق للأعمال الصالحة ويوفق أيضا لهذه الفرص ويوفق للأوقات الفاضلة التي يتكاثر فيها الأجر وتتضاعف فيها الحسنات. فلهذا يتحصل هذا العبد أو يوفق إلى مثل هذه الأمور إن كان صادقا مع الله جل وعلا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأعرابي، وهو أيضا يصدق هنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يصدق الله يصدقه، إن يصدق الله يصدقه، معناه إن صدق العبد مع ربه جل وعلا الله عز وجل ذو فضل عظيم، ربنا جل وعلا كريم، فإنه يصدقه ويوفقه وأيضا يعطيه من الأجور العظيمة ما دام أنه صادق مع الله جل وعلا. فقال: إن تصدق الله يصدقك. ثم قال في آخر الحديث، والحديث حديث شداد بن أوس عند النسائي بإسناد صحيح خرجه الإمام النسائي،
قال في آخر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء بهذا الأعرابي وقد قتل فقال هو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه، لما صدق مع الله وفقه الله عز وجل لما يريده من الخير. فلهذا العبد إذا صدق مع الله وعزم على الصدق فإن العبد يوفق إلى الأعمال الصالحة، يوفق إلى الأعمال الصالحة، كما أن الله عز وجل وفق هذا أن يكون شهيدا، كانت هذه أمنيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدقك، فغزا فقتل شهيدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدك هذا غزا أو قتل شهيدا وأنا أشهد على ذلك، قال وأنا أشهد على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه. فلهذا ينبغي للمسلم أن يصدق مع الله، يصدق العزيمة، يعزم على أنه سيفعل سيفعل سيفعل، وهذا الصدق هو الذي بعد ذلك يميزك عن غيرك، هذا الصدق هو الذي يميزك عن غيرك. وأيضا هذا الصدق هو الذي يجعل الله عز وجل يوفقك ويحميك، لأن الله عز وجل قال إلا عبادك منهم المخلصين، وقال الله عز وجل إن هذا صراطي مستقيم، قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم. فهذا الصراط المستقيم لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع الشيطان أن يغوي المخلص فيه. فالمخلص الذي أخلص لله عز وجل لا يستطيع الشيطان أن يغويه أو أن يعترض له، بل يبتعد بعيد عنه، إلا عبادك منهم المخلصين. فلهذا والمخلصين هنا الصادقين بأقوالهم وأفعالهم، لأن الصدق هو يعتبر من الإخلاص. بل الصدق هو أس الإخلاص. فلهذا إذا اجتمع الصدق والإخلاص فهو كمال الإخلاص، معنى أنه قد كمل الشخص إخلاصه لله جل وعلا. ولهذا يسمى الذي كمل إخلاصه وصدقه يسمى صديق. صديق كما قال الإمام ابن القيم في تعريف الصديق، هو الذي كمل صدقه وإخلاصه متابعته، أو قال كمل صدقه وإخلاصه في متابعته. فلهذا من أخلص وصدق في متابعته فهو صديق. ولهذا الصديق الأكبر أبو بكر كان أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كان مع إخلاصه وصدقه أيضا كذلك عنده صدق في المتابعة، ما يحيد عن كلام رسول الله ولا عن فعله. حتى لما أراد أن يخرج جيش أسامة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة لا زال في المدينة لم يبعث، وقد أمره الله

أفعل شيئا أو لا أترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل جاء عند الطبراني من حديث عبد الله المسعود أو غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو جرت الكلاب على أرجلي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا نفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا حتى لو كان الناس سيدخلون المدينة وسيكون ضرر على أهل المدينة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى هذا الأمر هذا الجيش يخرج، يخرج هذا الجيش مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا صدق الاتباع أيها الإخوة الكرام. وشاهدنا الآن أننا نحتاج في هذه الأيام والعمل في هذه الأيام من صدق العزيمة، أن يعزم الإنسان بصدق ومع الله عز وجل، ويتوكل على الله ويعزم في الأعمال الصالحة، وأنه سيفعل سيفعل هذا العزم العظيم الذي يوفق به العبد. فلهذا أيها الإخوة الكرام نحرص جميعا على استغلال هذه العشر، وأيضا كذلك نذكر أنفسنا ونذكر أهالينا، معنا لا ننسى أهالينا، نجعلهم دائما في انشغال. الأزواج، الزوجة تجدها منشغلة في بيتها وهذا صاحبنا أو هذا الرجل جالس في المسجد يتعبد ويقرأ القرآن، ويترك زوجته لا ينصحها ولا يشركها في هذا الأجر، لا يشركها في هذا الأجر. فمشاركة المرأة له بركة حتى في البيت، معنى تكون البركة في البيت. إذا كان العبد يجعل أهله وأولاده يشاركونه في الأجر، يشاركونه في الخير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قيام الليل قال: رحم الله امرئا قام الليل ثم أوقظ أهله، وقال: رحم الله امرأة قامت من الليل ثم أوقظت زوجها. فلهذا فهذا له أجر عظيم، أن العبد يحرص على أهله، يحرص على أولاده. معنى إذا كان الإنسان ما سيحرص على أهله وأولاده في هذه الأيام متى يحرص؟ أنت يا عبد الله مسؤول عن هؤلاء الأهل والأولاد، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: علموهم وأدبوهم، علموهم كتاب الله وسنة رسول الله وأدبوهم على آداب الإسلام، فهذا الذي ينفعهم. ولهذا فهذه الأيام أيضا يحتاج الشخص أن يخبر أهله ويخبر أولاده، يخبرهم بهذا الأجر العظيم عند الله في هذه الأيام، يجعلهم يحرصون على الصلاة، إن عودهم الصيام طيب يعودهم الصيام. أيضا كذلك يحاول أنه يجتهدون في الطاعة أفضل من غيرها حتى يحسوا بهذه الأيام، أنا حتى يعرفوا أن هذه الأيام لها قيمة. أما إذا كان عندهم الأيام هذا مثل الأيام التي مرت، فتجد أنه لا يفكر في أنه يزيد في طاعة أو أنه يترك بعض الأشياء، أو فبل سينهمك في اللعب وسينهمك في الأمور. وكذلك المرأة تنهمك فيما هي فيه من شغل البيت وغيره وشغل الأولاد، فتضيع بعد ذلك الأوقات. ولهذا إذا حرص المرء على نفسه لابد أيضا أن يحرص على أهله وأولاده، لأنه مسؤول عنهم. وأيضا كذلك من باب النصح ينصح لهم، يدلهم على الخير، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. في حديث معقل بن يسار في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من راع يسترعي الله رعية، أي رعية، ليس هذا خاص بالأئمة. فلهذا قال الله عز وجل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعي له الرعية إلا

0: فلم يحطهم بنصحه إلا أدخله الله النار والعياذ بالله. فهذا الأمر خطير أيها الإخوة، وينبغي أننا ندرب أولادنا، ندرب نحرص على أزواجنا أن يكونوا في ذلك الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من باب المشاركة الأخ عبد الله بسعاد حفظه الله ورعاه على هذه المحاضرة القيمة والدرس النافع، نسأل الله أن يزيده وأن يكتب له الأجر كاملا، والمتعاونين والمستمعين أجمعين. من باب المشاركة في هذه الأيام بالخير والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن كانت المشاركة لأن هذه الأيام أفضل أيام الدنيا ومن أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الله، قال الله عز وجل: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. ومواصلة لما تكلم به الشيخ عبد الله حفظه الله ورعاه، المؤمن يحتاج إلى الأعمال الصالحة في كل حياة من سن التكليف إلى أن يموت، وأما في مواسم الخير فيغتنم الأعمال الصالحة لأن أجرها مضاعف والناس في غفلة عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقد جاء حديث ابن عمر قال: أكثر من التسبيح والتكبير والتهليل، وفي عباس: ما من أيام معنا الصالح فيها أحب إلى الله. فدلت هذه الأحاديث على أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل ما تكون، أفضل أيام الدنيا، من صلاة وقيام ونافلة وصدقة وغيرها. وأريد أن أذكر نفسي وإياكم عن فضل الصدقة، عن فضل الصدقة، هذه العبادة العظيمة التي أصلها من الصدق، تدل على صدق صاحبها، وهي في لغة العرب تدل على القوة. وقال الدجاني: هي العطية يبتغى بها المثوبة من الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا فيوسف الرجل يكشف صدقة ما يقول الذي يعطيها لو في ثمانها قبلتها قبلتها، فمن فلا حاجة لبها من يقبلها. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كل أكثر أهل النار. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم في حاجة الكسوف والكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يقتضان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذا الصحيحين، هذا يدل على فضل الصدقة، يتصدق الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم تصدق كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وهو في المصدقين، قالت عائشة أو قال صلى الله عليه وسلم: إنا نعطي ما تركنا صدق، ما تركنا صدق، سبحان الله. وتصدق أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال مثله. هذا العمر. أما أبو بكر قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت له الله ورسوله. قال: قلت له سابقك لا شيء. وهكذا عمر رضي الله عنه في صدقته تصدق، قال: إن شئت حبست أسفها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر لأنه لا يباع ولا يرب ولا يرب ولا يرب ولا يرب ولا يرب وفي الفقر والقربة وفي الرقاب. وهكذا تصدق زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج رسول صلى الله عليه وسلم، قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أسرع بك الحقوق؟ قال: أطول كن يدا، فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطول كن يدا، فعندما كانت أطول يدها وكانت أسرع أسمعنا رسوقا به، وكانت تحب الصدق. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتصدقون، فتصدق يا عبد الله تصدق. قال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الصحابة الذين يتصدقون يا رسول الله ذهب أهل القبور بالوضوء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بحضور أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أهل صدقة. هذا فيه على أن الصدقة أعم مما يظن البعض أنها ليست إلا بالمال فقط. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها بحرام أكان عليه بها وزر؟ فكذلك إذا وضعها بالحلال كان له. ولما سمع المال الأثرياء بأعمال عملوا بعمله ونعم المال الصالح للرجل الصالح وتصدق سائر الصحابة رضي الله عنهم كما جعل ابن مسعود لما نزلت آية الصدقة قال كنا نحاجي فجاء رجل فصدق بشيء كبير فقال مرائي وجاء رجل فصدق بصاع فقال نظر الله عن هذا كلام النابعين بل البلد الذين ينجون المتطوعين فما هم ضاد الطوع من المؤمنين المتطوعين المؤمنين الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وقال صلى الله عليه وسلم نعم الشيء الصيام والصدقة. حديث عظيم يا عند الحاكم حديث عبادة بن الصامت نعم الشيء الصيام والصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم للنساء الصدقة ولو من حري كل. فجاءت زينب امرأة بن مسعود تنبق على ابن مسعود فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم نعتها أجران قال وأجر الصدقة أحسن عليك. المرأة ما تصدق به على زوجها أو على ولدها أجر عظيم. وهكذا في قصة أبو طلحة رضي الله عنه لما جعل ماله الذي بيرها أحب ماله إليه صدقة لله قال صلى الله عليه وسلم نخذ بقي من الثمان طالح كما قلت وإني أرى أن تجعل من القبيل. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله قسم أبو طلحة بأقاربه. وأفضل الصدقة يا عبد الله متى أفضل الصدقة؟ صدقة وفي صحة جاء رسول الله أي صدقة يا الله

خرج البرنامج. الحمد لله، جزاك الله خير على هذه المداخلة الطيبة، الله يبارك فيك. نسأل الله عز وجل أن يؤجرك عليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الخير جميعا، نسأل الله عز وجل أيضا أن يوفق أهل هذا البرنامج على هذا البرنامج الطيب المبارك، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.

0: Olha, o furo deu. Posso lá. Eu tô.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم في نفحات إيمانية وأجواء مباركة، نحيي معكم أيام الخير والطاعة في برنامجكم المباشر وليال عشر. برنامج مباشر يفتح لكم أبواب الفائدة والنور، نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 78-293-59-999 حول أيام العشر من ذي الحجة المباركة، ونكون فيه في صحبة إيمانية طيبة. كونوا معنا يومياً من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهراً عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم على التردد 88.9 FM.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
4: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
3: يا سعد من لبى وأحرم
4: والتزم أمر ربه الأكرم
3: بطاعة وانقياد
4: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج،
3: التوحيد في الحج، التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
4: الدكتور علي الشبل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان أينما بلغ إليه هذا الأثير، حجاج بيت الله الحرام، يا أيها الوافد على بيت الله، يا ضيف الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه معكم فيه دلائل العقيدة والإيمان في كلام ربي القرآن في آيات الحج وفي آيات المناسك. يقول الله جل وعلا في آية سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بوأنا لإبراهيم أي أعلمناه وحددنا له وأرشدناه إلى مكان البيت ليرفع قواعده، فرفع قواعده هو وابنه إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، الآية في البقرة. في هذا الموضع في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وفي آية البقرة: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. في هذا الموضع في سورة الحج: وإذ بوأنا أي أرشدنا وعلمنا وحددنا لإبراهيم مكان البيت، لأنه الذي أقامه بعدما انطمر بالطوفان العظيم الذي أرسله الله على أهل الأرض في آخر زمن نوح. قال الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أي ابني هذا البيت، ابنه على اسمي وحدي توحيدا لي لا يشرك معي فيه غيري، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي، أي طهره من الشرك للطائفين، لأنه لا يصح أن يطاف بأي بنية في الأرض إلا بالبيت الحرام. واحذروا وانتبهوا وتعلموا أيها المسلمون أن الطواف بغير الكعبة تقربا إلى الله هو طواف شركي، حتى لو طاف بالكعبة يتقرب بها إلى الكعبة أشرك بالكعبة والبيت مع الله. وإنما المؤمن الموحد يطوف بالبيت تقربا إلى الله لا تقربا إلى بيته، وإنما يطيع أمر ربه بأن يطوف ببيته، وهو القائل جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن طاف بمقام أو بضريح أو بمزار أو بعتبة أو بقبر أو بحجر أو بشجر متقربا بها إليه كان مشركا بهذا الطواف مع الله عز وجل غيره، وهو من طاف له. فإن طاف بالضريح والمقام والشجر والحجر والجبل تقربا إلى الله بهذا الطواف وقع في الشرك الأصغر الذي هو وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، فوقع في هذه البدعة، لأن الله لم يشرع لنا طوافا إلا بكعبته وبيته الذي أضافه إلى نفسه، وطهر بيتي أضافه إلى نفسه تشريفا وتكريما. في قول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي وطهر بيتي للطائفين والقائمين، والقيام هنا قيام بالنسك وقيام لله جل وعلا بالعبادة والتوحيد، للطائفين والقائمين والركع السجود وهم المصلون، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا يشركون معه غيره. فأخص ما يكون في هذه الكعبة الطواف بها، ومن عموم ما يكون بها أيضا القيام لله بها في أداء النسك حجا وعمرة، وكذلك الصلاة إليها، فهي القبلة التي اشترط الله عز وجل قبول الصلاة بها. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإن القائمين يشمل المصلين ويشمل العابدين بأنواع العبادات، قيامهم لله وعبوديتهم وعباداتهم لله دون ما شريك، والركع السجود هم المصلون. وفي هذا قرن من الله جل وعلا بين الطواف وبين الصلاة، لأن هاتين العبادتين لا يشرعان إلا مختصين بالبيت العتيق، فالطواف عنده وبه، والصلاة إليه، إلا ما استثني عند من اشتبهت عليه القبلة، وكذلك ما تسومح فيه في أمر النافلة. ثم ذكر الله جل وعلا دليلا عظيما من دلائل توحيده في هذا النسك، فقال جل وعلا لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن فيهم، أي أعلن فيهم الندى، أعلن فيهم هذا الندى. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ وابنه من بناء البيت أمره الله بهذا الأمر، لأن الله بوأ له مكان البيت أولا ثم قال: وأذن في الناس بالحج. رقى إبراهيم على الصفا، وقيل على أبي قبيس، ثم رفع صوته قال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوا إليه. فأسمع الله نداء إبراهيم الخليل وقد استغرب أين يبلغ صوته، فقال جل وعلا له: عليك النداء وعلينا الإبلاغ. أبلغ الله صوته من هم في أرحام وأصلاب آبائهم وأمهاتهم، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنهم يحجون بيته إلى يوم القيامة، فكان جوابهم جميعا في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأذن في الناس بالحج، أي بفرض الحج عليهم، يأتوك، أي يستجيبون هذا النداء ويلبونه، تلبية من بعد تلبية، إقامة من بعد إقامة. يأتوك رجالا، أي راجلين يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر، وهي الإبل المضمرة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يأتي من الأماكن البعيدة السحيقة. وفي قوله جل وعلا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق بعد قوله يأتوك رجالا، فيه أن الحج يكون ماشيا لمن قدر عليه، أو راكبا لمن جاء من مكان بعيد ولا يقدر على المشي. وفي هذا فضل من الله جل وعلا، أن أحكامه وفرائضه ودينه كل ذلك مبني على اليسر لا على العسر، على السهولة والسماحة لا على التشديد والعنف. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. فاللهم لك الحمد كثيرا، كما أنعمت يا ربنا علينا كثيرا، واجعلنا من عبادك وأوليائك الموفقين المرضي عليهم، الوالجين جنانك في فردوسك الأعلى بغير حساب ولا عذاب. نسألك ذلك باسمك الأعظم وبوجهك الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
4: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
3: يا سعد من لبى وأحرم
4: والتزم أمر ربه الأكرم،
3: بطاعة وانقياد
4: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج،
3: التوحيد في الحج، التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
4: الدكتور علي الشبل.
2: ذكركم، ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ما حكم حج الصبي وعمرته وهل يجزئ عن حجة الإسلام؟
2: أما جاء عن حجة الإسلام فلا يجزئ، وأما حجه فحجه كله فيه، ولكن يكفي ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بركب بالروحاء فرفعت إليه صبيا وقالت يا رسول الله، قال من القوم؟ قال المسلمون. قال من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا دليل أنها تؤجر هي بحجها وبتعويده بحجه وبتعويدها على الخير، وأنه لا يجزئها عن حجة الإسلام على قول أهل العلم. أما أهل العلم أنه لا يجزئها عن حجة الإسلام.
1: إن أرادت المرأة أن تحج ورفض زوجها فهل تطيعه في هذا أم ماذا تفعل؟
2: أما حج النافلة فلا يجوز لها أن تحج إلا بإذنه وبرضاه، وأما حج الفريضة حجة الإسلام فتحج ولو رفض مع ذي محرم، تحج ولو رفض. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما دامت مستطيئة هو رافض أن تحج فإنها تحج طاعة لله عز وجل. ويختلف الحال، قد يكون في حالة مرض خطير أو يكون مثلا في حالة اضطرار مثل هذا ينبغي إسراء ظروفة. وأما هو سليم وإنما منعها لغير ما عذر من الأعذار أو حتى عذر لا يقتضي ذلك لا يقتضي منعها وتحج حجها صحيح تنظر لها محرما وتحج.
1: هل ترك الحج مع الاستطاعة من كبائر الذنوب وما الدليل على ذلك؟
2: ومعصية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. خلص، وجب لله سبحانه وتعالى هذا الفرض على الناس عند الاستطاعة، فمن لم يؤدي هذا الفرض في حال وجوبه عند الاستطاعة كمن لم يؤدي وجوب الصلاة ووجوب الزكاة عند وجوبها عند يعني ماذا عند وجوبها وثبوتها. فنعم، الذي لم يحج مع استطاعته ولم يحج يعتبر عاصيا إن ماتيه متعاقب لهذه الآية، ولكن ليس معناها أنه مكافر أو مرتد، هو مسلم عاصيا.
1: أيهما أفضل، الحج ماشيا أم راكبا مع ذكر الدليل؟ وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا على القصواء، وثبت أيضا أنه حج على ناقة وكانت جاملة التي يحمل عليها متاعة. وأم قليل قالت لأبي قليل لو أعطيتني جملك كان في سبيل الله، أي تحج عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها التنعيم فحملها على جمل على قتب ثم ذهب بها. وفي حديث جابر عند الإمام مسلم أنه قال فنظرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه بين راكب وماشي، وهذا يدل أن منهم من حج راكبا ومنهم من حج ماشيا، وأن الأمر واسع في ذلك لمن استطاع أن يحج ماشيا. وأما الأفضل كما هو سؤال أخينا حفظه الله، فالأفضل أن يحج راكبا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أنشط على الأعمال، التعب الكثير يرهب مشيوله، وقد إذا تعب الإنسان في جانب تفر في جوانب أخرى. فالأفضل أن يحج راكبا مع إجماعهم على أن الحج راكبا أو ماشيا جائز، إلا أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فهذا هو الأفضل عند الأكثرين الحج راكبا. والقرآن يدل على ذلك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشاكل، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، وليس المقصود أيدينا لإناث ولكن تأتي أيدينا. يعني هنا التأنيث لجماعات الوجود لا للنسوة، يأتينا الجماعة يأتينا من كل فج عنيد بدون قول يشهدوا لنا في حالهم أنه بعد أن تذكر يجب ذكرهم التذكير. فهذا حاصل بوض الإمام البخاري ما يتعلق على ذلك بعد أن ذكر الآية في الحج ماشيا أتوك لهم رجالا، وذكر بعده أيضا أن الحج راكبا، وأبانا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. وهذا يعني يدل على الإمام البخاري يرى بيان الحديث الأول أن المشي جائز وأن الركوب أفضل، وهو قول الأخرين والصواب.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: إلى رحاب الله سنعبر الفجة، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحجة. إلى رحاب الله، أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله، من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام. في حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث فيها عن الإحرام ومحظوراته. والإحرام مستمعي الكرام هو نية الدخول في النسك، أي نية الدخول في الحج أو العمرة. سمي إحراما لأنه يمنعه من المحظورات كلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين. فالإحرام حقيقته هو الدخول في الحرمة، أي التزامها، وهو يتحقق بالنية مع الذكر. وسمي إحراما لأنه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له، وهو ركن من أركان الحج الأربعة لا يتم الحج إلا به. ويبين أن الحج عمل قلبي يعلق القلب بالله وحده. والإحرام ليس هو اللباس كما يظن البعض، لأن لبس الإحرام تهيئ للإحرام واستعداد له، لأنه يحرم عليك لبس المخيط فتنزعه قبل الدخول بالنسك. أما من لبس الرداء والإزار ولم ينوي الدخول في النسك فلا يكون محرما. ويسن لمريد الإحرام الغسل والتنظف والتطيب، وأن يحرم في إزار ورداء، وإن تيسر إحرامه عقب ركعتين فحسن. والحائض مستمعي الكرام والنفساء تحرم بالحج أو العمرة إذا

في أن لا يخل بشيء من واجبات الحج وآدابه، أن يتقي الله فلا يتساهل بشيء منها، يتقي الله في حجه الذي قد لا يتكرر، لأن كثيرا من الناس لا يحج إلا مرة في العمر، فلتكن حجته تامة كاملة، وليتق الله لأنه محفوف بعظيم الحرمات، فما على وجه الأرض مثله فهو متلبس بالإحرام، ثم تزداد الحرمة ثانيا بدخوله الحرم، ثم تزداد ثالثا بمزاولته لأعمال الحج، فيكون الحاج محفوفا بعظيم الحرمات، فيجب عليه أن يكون على أحسن حالة وأكملها. والإحرام بالإزار والرداء، مستمعي الكرام، فيه تذكير للحاج بلبس الكفن عند خروجه من الدنيا، ومن الأحكام المتعلقة به الاشتراط عند الخوف، عند خوف إتمام النسك. قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وإذا أحرم الحاج يقول لبيك حجا إذا كان مفردا، أو لبيك حجا وعمرة إذا كان قارنا، أو لبيك عمرة إذا كان متمتعا، لأنه سيحل من إحرامه بعد أدائه لعمرته، ثم يحرم يوم التروية بالحج، فيقول لبيك حجا إذا أحرم يوم التروية، ولا يقول بين يدي التلبية: اللهم إني أريد الحج أو أريد العمرة، فهذا لم يرد. وعليه أن يخلص النية في حجه ويقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. والإحرام، مستمعي الكرام، له ثلاثة أنواع، يبينها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بحج وعمرة. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، بمعنى أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا. ويجب على المحرم أن يتجنب محظورات الإحرام، فقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. وفي رواية: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فهذه محظورات اللباس. ولا يتطيب المحرم ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. قال جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، ولا يقتل صيدا، ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، ويجوز له قتل الفواسق الخمس، وهي الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وما في حكمهما، بمعنى يقتل كل مؤذٍ من الحيوان. والصيد في الحرم يحرم على المحرم والحلال، ويزيد المحرم أنه يحرم عليه في الحل والحرم. وما يحرم على الذكور والإناث هي إزالة الشعر من الرأس وسائر الجسد، وتقليم الأظفار، واستعمال الطيب والجماع ودواعيه وقتل الصيد. ويحرم على الرجال لبس المخيط كالفنيلة والسراويل وتغطية الرأس أو لبس الجوربين. ويحرم على النساء تغطية الوجه بالنقاب أو البرقع ولبس القفازين. وأقسام الناس تجاه هذه المحظورات، مستمعي الكرام، ثلاثة: فمن فعلها متعمدا، ثاني من فعلها مضطرا، الثالث من فعلها ناسيا أو جاهلا، ولكل حكمه. فمن فعل هذه المحظورات بلا عذر ولا حاجة فهو آثم وعليه الفدية، ومن فعله لحاجة فليس بآثم وعليه الفدية، ومن فعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فلا إثم عليه ولا فدية، ومتى زال العذر تخلى عن هذا المحظور، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فمن غطى رأسه ناسيا مثلا أو جاهلا فلا إثم عليه ولا فدية، ولكن يجب عليه التخلص من المحظور في الحال. أما إذا فعل عامدا ذاكرا عالما فعليه إما ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخير باتفاق العلماء، وهو من التيسير في الحج، لقوله جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما الفدية الواجبة في الجماع في الحج
فإذا كان قبل التحلل

للأول، فيترتب عليه فساد النسك والإثم وذبح بدنه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، والاستمرار في الحج ويقضي من العام القادم. أما إذا كان بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه، ويجب عليه ذبح شاه وتفريقها على فقراء مكة، ويجدد الإحرام من أدنى الحل. والمباشرة مستمعي الكرام ليس لها حكم الجماع، بل فيها فدية أذى أنزل أو لم ينزل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت

إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. رواه البخاري. وعن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار، فإنه عذب بارد. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

التكبير مجتهدين به أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لقد جرت عادة الفقهاء أن يذكروا هذا الحديث في باب الاستدلال على منع المحرم من الطيب ومن لبس المخيط ومن تغطية رأسه، واستدل به كثير من الفقهاء على أن الإحرام لا ينقطع بالموت، لكننا في هذه الموعظة نريد أن نقف مع هذا الحديث وقفة موعظة، وقفة موعظة للعبد المؤمن في اجتهاده على الطاعة حتى يقبضه الله عليها فيبعث يوم القيامة على تلك الطاعة. تأمل هذا الصحابي الجليل الذي وقصته ناقته، والوقص كسر العنق، سقط من على ناقته فانكسر عنقه فمات وهو محرم، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: يبعث يوم القيامة ملبيا. صحابي لا يعرف اسمه، رجل من عرض المؤمنين لا يعرف باسم في شيء من الأحاديث، لكنه معروف في السماء: يبعث يوم القيامة ملبيا. كم أولئك الذين يبعثون يوم القيامة وهم على حال من الطاعة، ملبين، يقرؤون القرآن، يصلون، يتعبدون الله جل جلاله، كم هم أولئك الذين يبعثون على هذه الهيئة المباركة؟ إن هذا المعنى الجليل قد دلت عليه الأدلة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. من مات على الطاعة والإيمان والقرآن والسنة والذكر بعث يوم القيامة على هذا الحال الشريف، ومن مات على معصية وفجور وإعراض فلعله أن يبعث يوم القيامة على هذا الحال، نسأل الله العافية. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله، والكلم هو الجرح، أي لا يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، أي يتدفق منه الدم، اللون لون دم، والريح ريح المسك. إنها موعظة عظيمة في أولئك الذين يموتون على حال شريف وعلى رتبة عالية، يبعثون يوم القيامة على ذلك. من أراد أن يختم له بالصالحات فليكثر من العمل الصالح، فليكثر من الذكر والقرآن والصلاة ونفع الخلق، حتى إذا واتاه الموت أتاه وهو على طاعة، وذاك من توفيق الله للعبد. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي عنبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفتح الله له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. يقال: عسل الطعام يعسله إذا جعل فيه العسل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما رزقه الله تعالى من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسل الذي يجعل في الطعام فيحلو به ويطيب. ويقابله أهل الشقاء ممن أدمنوا المعاصي، فلعله أن يأتيهم الموت وهم على تلك المعصية. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بالصالحات، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس مع الشيخ محمد بن سالم آل رميح، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: الحج
1: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا

0: إنكم إليه تحشرون.
1: جاء القرآن الكريم واضحا ومفصلا لكل ما يتعلق بالعبادات المفروضة على العبد، ومن ذلك الركن الخامس من أركان الإسلام الذي جاء في آيات عديدة من كتاب الله. ومن تلك الآيات ما ذكر الله لعباده أن يتموا الحج والعمرة إذا شرعوا فيها،
2: ويعذر من ذلك المريض الذي به أذى فله رخصة من الله. ثم أبان الله بعد ذلك أن الحج في أشهر معروفة بينة، والحاج فيها يمسك عما يفسد حجه، وعلى الحاج أن يكثر من ذكر الله في أيام الحج وفي انتقاله بين المشاعر، ويعبده على الوجه الأكمل.
1: فإذا انتهى من مروره بالمشاعر كلها وقام فيها على الوجه التام، ثم أراد العودة في يومين فذلك مباح له، وإن أراد الكمال والتقى فليكمل 3 أيام ثم يرجع.
2: آيات الحج.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن في داري، وشيب لبنها بماء من البئر التي في داري، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. رواه البخاري. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله عز وجل ذلك تصديقا له. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره، لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال:
لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

التكبير مجتهدين به أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واغفر له ولوالديه، واصرف عنه كل سوء ومكروه، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: فإن قال قائل إن الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله، قيل غايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ فإن قيل لا يمكننا طاعة الرسول إلا بطاعة إمام فإنه هو الذي يعرف الشرع، قيل هذا هو دعوى المذهب ولا حجة فيه، ومعلوم أن القرآن لم يدل على هذا كما دل على سائر أصول الدين. وقد تقدم أن هذا الإمام الذي يدعونه لم ينتفع به أحد في ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن ما جاء به الرسول لا يحتاج في معرفته إلى أحد من الأئمة. الوجه الثاني أن يقال أصول الدين عند الإمامية أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. فالإمامة هي آخر المراتب، والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك، وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، ويدخلون في العدل التكذيب بالقدر وأن الله لا يقدر أن يهدي من يشاء ولا يقدر أن يضل من يشاء، وأنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وغير ذلك. فلا يقولون إنه خالق كل شيء، ولا إنه على كل شيء قدير، ولا إنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لكن التوحيد والعدل والنبوة مقدم على الإمامة، فكيف تكون الإمامة أشرف وأهم؟ وأيضا فإن الإمامة إنما أوجبها لكونها لطفا في الواجبات، فهي واجبة وجوب الوسائل، فكيف تكون الوسيلة أهم وأشرف من المقصود؟ الوجه الثالث أن يقال إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين، فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة، فإنهم قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين، كما سنبينه إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا عن حججهم. ويكفيك أن مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكون لطفا من في مصالح دينهم ودنياهم، وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منهم، فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم لا يرى له عين ولا أثر ولا يسمع له حس ولا خبر، فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء. وأي من فرض إماما نافعا في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرا ممن لا ينتفع به في شيء من مصالح الإمامة، ولهذا تجدهم لما فاتهم مصلحة الإمامة يدخلون في طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم. فبينما هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم، أصبحوا يرجعون إلى طاعة ظلوم كفور، فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة وعن الخير والكرامة ممن سلك منهاج الندامة؟ وفي الجملة فالله تعالى قد علق بولاة الأمور مصالح في الدين والدنيا، سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن، والرافضة أبعد الناس عن حصول هذه المصالح لهم، فقد فاتهم على قولهم الخير المطلوب من أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين. ولقد طلب مني أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلو بي وأتكلم معه في ذلك، فخلوت به وقررت له ما يقولونه في هذا الباب، كقولهم إن الله أمر العباد ونهاهم لينالوا به بعض مقاصدهم، فيجب أن يفعل بهم اللطف الذي يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح، لأن من دعا شخصا ليأكل طعامه فإذا كان مراده الأكل فعل ما يعين على ذلك من الأسباب، كتلقيه بالبشر وإجلاسه في مجلس يناسبه وأمثال ذلك، وإن لم يكن مراده أن يأكل عبس في وجهه وأغلق الباب ونحو ذلك. وهذا أخذوه من المعتزلة، ليس هو من أصول شيوخهم القدماء. ثم قالوا: والإمام لطف، لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور وترك المحظور، فيجب أن يكون لهم إمام، ولا بد أن يكون معصوما، لأنه إذا لم يكن معصوما لم يحصل به المقصود، ولم تدع العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلي، فتعين أن يكون هو إياه للإجماع على انتفاء ما سواه. وبسطت له العبارة في هذه المعاني. ثم قالوا: وعلي نص على الحسن والحسن على الحسين، إلى أن انتهت النوبة إلى المنتظر محمد بن الحسن صاحب السرداب الغائب، فاعترف بأن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. قلت له: فأنا وأنت طالبان للعلم والحق والهدى، وهم يقولون من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر، فهذا المنتظر هل رأيته، أو رأيت من رآه، أو سمعت له بخبر، أو تعرف شيئا من كلامه الذي قاله هو، أو ما أمر به أو ما نهى عنه مأخوذا عنه كما يؤخذ عن الأئمة؟ قال: لا. قلت: فأي فائدة في إيماننا هذا، وأي لطف يحصل لنا بهذا؟ ثم كيف يجوز أن يكلفنا الله بطاعة شخص ونحن لا نعلم ما يأمرنا به ولا ما ينهانا عنه، ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه، وهم من أشد الناس إنكارا لتكليف ما لا يطاق؟ فهل يكون في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟ فقال: إثبات هذا مبني على تلك المقدمات. قلت: لكن المقصود لنا من تلك المقدمات هو ما يتعلق بنا نحن، وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نهي؟ وإذا كان كلامنا في تلك المقدمات لا يحصل لنا فائدة ولا لطفا ولا يفيدنا إلا تكليف ما لا يقدر عليه، علم أن الإيمان بهذا المنتظر من باب الجهل والضلال لا من باب المصلحة واللطف. والذي عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى إن كان حقا يحصل به سعادتهم فلا حاجة بهم إلى المنتظر، وإن كان باطلا فهم أيضا لم ينتفعوا بالمنتظر في رد هذا الباطل، فلم ينتفعوا بالمنتظر لا في إثبات حق ولا في نفي باطل، ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولم يحصل لواحد منهم به شيء من المصلحة واللطف المطلوب من الإمامة. والجهال الذين يعلقون أمورهم بالمجهولات كرجال الغيب والقطب والغوث والخضر ونحو ذلك، مع جهلهم وضلالهم وكونهم يثبتون ما لم يحصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا في الدين ولا في الدنيا، أقل ضلالا من الرافضة. فإن
2: الجهال هنا يعني بها الصوفية وأمثال الصوفية. نعم.
1: فإن الخضر كان موجودا وقد ذكره الله في القرآن، وفي قصته عبرة وفوائد. وقد يرى أحدهم شخصا صالحا يظنه الخضر فينتفع به وبرؤيته وموعظته، وإن كان غالطا في اعتقاده أنه الخضر، فقد يرى أحدهم بعض الجن فيظن أنه الخضر ولا يخاطبه الجني إلا بما يرى أنه يقبله منه ليربطه على ذلك، فيكون الرجل أتي من نفسه لا من ذلك المخاطب له. ومنهم من يقول لكل زمان خضر، ومنهم من يقول لكل ولي خضر. وللكفار كاليهود مواضع يقولون إنهم يرون الخضر فيها، وقد يرى الخضر على صور مختلفة وعلى صور هائلة وأمثال ذلك. وذلك لأن هذا الذي يقول إنه الخضر هو جني، بل هو شيطان يظهر لمن يرى أنه يضله. وفي ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضع عن ذكرها. وعلى كل تقدير، فأصناف الشيعة أكثر ضلالا من هؤلاء، فإن منتظرهم ليس عندهم نقل ثابت عنه، ولا يعتقدون في من يرونه أنه المنتظر. ولما دخل السرداب كان صغيرا لم يبلغ سن التمييز، وهم يقبلون من الأكاذيب أضعاف ما يقبله هؤلاء، ويعرضون عن الاقتداء بالكتاب والسنة أكثر من إعراض هؤلاء، ويقدحون في خيار المسلمين قدحا يعاديهم عليه هؤلاء، فهم أضل عن مصالح الإمامة من جميع طوائف الأمة، فقد فاتهم على قولهم أهم الدين وأشرفه. الوجه الرابع أن يقال قوله،
2: يعني الآن رد على الفقرة الثانية،
1: قوله التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة كلام باطل، فإن مجرد معرفة الإنسان إمام وقته وإدراكه بعينه لا يستحق به الكرامة إن لم يوافق أمره ونهيه، وإلا فليست معرفة إمام الوقت بأعظم من معرفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عرف أن محمدا رسول الله فلم يؤمن به ولم يطع أمره لم يحصل له شيء من الكرامة، ولو آمن بالنبي وعصاه فضيع الفرائض وتعدى الحدود كان مستحقا للوعيد عند الإمامية وسائر طوائف المسلمين، فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيع للفرائض متعد للحدود. وكثير من هؤلاء يقول حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، وإن كانت السيئات لا تضر مع حب علي فلا حاجة إلى الإمام المعصوم الذي هو لطف في التكليف، فإنه إذا لم يوجد إنما توجد سيئات ومعاص، فإن كان حب علي كافيا فسواء وجد الإمام أو لم يوجد. الوجه الخامس،
2: ومعنى حسنة يعني لا ضر معها سيئة، لا الشرك ولا غير الشرك ولا القتل ولا أي شيء ولا أي جريمة. إذا أحببت عليا على طريقتهم هم فلعليك أن تفعل أي معصية ما تضرك، المعاصي لا أثر لها، وهذا أشد الإرجاء وأسوأ الإرجاء على وجه الأرض. يعني المرجع يقولون لا يضر مع الإيمان معصية لا يضر، فعندهم أفجر الناس مثل أصلح الناس، وهؤلاء يقولون لا يضر مع حب علي أي سيئة تفعلها، فعندهم أي جريمة يفعلها الشيعي لا ضرر عليه منها، ولهذا يطبقون هذا، هم يفعلون الجرائم غير مبالين لأنه يحب علي بس.
1: الوجه الخامس قوله وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان فيقال لها،
2: يعني الإمامة أحد أركان الإيمان الذي يستحق المؤمن بالإمامة الخلود في الجنة، إذا آمنت بالإمامة أن الإمام المنتظر هذا معصوم وأنت تؤمن به فأنت للجنة، فإذا هم حاكمون لأنفسهم، حاكمون لأنفسهم بالجنة لإيمانهم بالمنتظر المعدوم.
1: فيقال لها من جعل هذا من الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان. وسنتكلم إن شاء الله تعالى على ما ذكره من ذلك. والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الإيمان وذكر شعبه، ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان. فبالحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولم يذكر الإمامة. قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث متفق على صحته، متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم بالنقل على صحته، وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه، فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة وفي أفراد مسلم من حديث عمر. وهؤلاء وإن كانوا لا يقرون بصحة هذه الأحاديث، فالمصنف قد احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة، فإما أن نحتج بما يقول الدليل على صحته نحن وهم، أو لا نحتج بشيء من ذلك، لا نحن ولا هم. فإن تركوا الرواية رأسا أمكن أن نترك الرواية، وأما إذا رووا هم فلا بد من معارضة الرواية بالرواية.
2: معنى ذلك أن منكر السنة من هؤلاء ومنكر الكتب الصحيحين أنهم يحتجون بحديث ضعاف موضوعة يلفلفونها ويحتجون بها للمسلمين لإضلالهم، فيقال لهم: كما أنكم تحتجون بهذه، لماذا تنكرون هذه مع أنها أصح وأنها في الصحاح ورجالها ثقات؟ فإما أن تنكر السنة جميعا ولا تحتجوا بأي حديث، وهنا ممكن أن يقال أنكم قرآنيون لستم مع السنة، وإما أن تكونوا أصحاب هوى تأخذون من الدين ما يوافق أهواءكم وإن كان كذبا، وتتركون الصحاح ولأنها تخالف أهواءكم.
1: فلا بد من معارضة الرواية بالرواية والاعتماد على ما تقوم به الحجة. ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السنة من الروايات الباطلة، والدلائل الدالة على صحة ما نقله أهل العلم بالحديث وصححوه. وهب أن لا نحتج بالحديث، فقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر للإمامة. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فجعلهم صادقين في الإيمان من غير ذكر للإمامة. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولم يذكر الإمامة. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجعلهم مهتدين مفلحين. ولم يذكر الإمامة.
2: وهم يقولون نعم ما ذكرت الإمامة في القرآن، لكنها ذكرت في نصوص آل البيت، ويكذبون على آل البيت أنها ركن أركان، ونصوص آل البيت مثل نصوص القرآن.
1: وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة، ولم يذكر لهم شيئا من ذلك، وما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان. فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه في الإيمان، علم أن اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان. فإن قيل قد دخلت في عموم النصوص، أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به، أو دل عليها نص آخر، قيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان، فإن ركن الإيمان ما لا يصح الإيمان إلا به كالشهادتين، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو كانت الإمامة ركنا في الإيمان لا يتم الإيمان أحد إلا به لوجب أن يبين ذلك الرسول بيانا عاما قاطعا للعذر، كما بين الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتاب والرسل واليوم الآخر. فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الناس الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد منهم في الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معينا؟ الوجه السادس قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. يقال له أولا من روى هذا الحديث بهذا اللفظ وأين إسناده، وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله، وهذا لو كان مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث فكيف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف؟ وإنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان،
2: يعني هذا يدل أن الرافضة كذبة، وأنهم يضعون الأحاديث وما لا أصل له تعمدا، يضعون الأحاديث كذبا وتعمدا. أهم شيء أنه يعتبر ذلك إسنادا للإمامة، وأن الإمامة أيضا ما يكفي الإمام بالإمامة فقط، يكفي الإمام بأنه معصوم أيضا، تؤمن بالإمامة وأن الإمام معصوم حتى لو ارتكب أشد الفجور وشهد الزور وشرب الخمور وكل ذلك، هذا كله في حقه ما هو سيئة لأنه إمام ويؤمن بعلي، وإذن ما عليه شيء من ذلك معصوم.
1: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيت لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعته يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة. فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية، وهذا ضد قول الرافضة،
2: وأيضا يعرض نفسه للضرر. انظر الآن هؤلاء الذين كرهوا يزيد يعني كان فاسقا، كان الإمام أحمد يقول لا نحبه ولا نسبه، ومع ذلك لما خرج عليه مطيع بن الأسود وكذلك بن الغسيل وأمثال هؤلاء حصل ضرر واستباح المدينة فيما يذكرون وقتل فيها وحرق حصل ضرر من إذا أجر عليهم أهل الشام فتضرر أهل المدينة. فعادة أن الخروج إلى أولياء الأمور وإن كانوا ظلمة أن نتائجه سلبية وأضراره أكثر من ضرر أكثر من نفعه.
1: وهذا ضد قول الرافضة فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها. ونحن نطالبهم أولا بصحة النقل ثم بتقدير أن يكون ناقله واحدا، فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا الذي لا يعرف له ناقل؟ وإن عرف له ناقل أمكن خطأه وكذبه، وهل يثبت أصل الإيمان إلا بطريق علمي؟ الوجه السابع أن يقال إن كان هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس فيه حجة لهذا القائل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال من مات ميتة جاهلية في أمور ليست من أركان الإيمان التي من تركها كان كافرا، كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية، والرافضة رؤوس هؤلاء، ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية كما دل على ذلك الكتاب والسنة، فكيف يكفر بما هو دون ذلك؟ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني قال رسول
2: يعني
1: الله
2: عندهم أي واحد لا يعرف الإمام لا يعرف إمام زمانه كافر، فإذن يجب على الذكر والأنثى وكل مكلف أن يعرف إمام زمانه. طيب أنتم الآن ما عرفتم إمام زمانكم كلكم كفار، هم ولا واحد منهم يعرف إمام زمانه، فقط يتخيل وتخيل إمام زماني هذا صاحب السرداب معدوم.
1: قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. وهذا حال الرافضة فإنهم يخرجون عن الطاعة ويفارقون الجماعة. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما
2: الرافضة خوارج، هذا شيخ الإسلام يقرر أنهم يخرجون عن الجماعة ألا مر التاريخ الرافضة خوارج ومن أصولهم العدل التوحيد فهذا المعيد إلى والمقصود بالله يعني ماذا والعدل هذا العدل والتوحيد والمعروف من المنكر هذا الأخير الأمر معروف من المنكر خروج على الحكام المسلمين ولا يكون أبدا تابعا لحاكم المسلمين لأنه على منكر ولأنه ليس من أهل البيت ولأنه لا يؤمن بالإمامة ولأنه فلهذا منكر عليه لا بد أن يخرج عليه. من أصول الشيعة التي أخذوها المعتزلة إنكار المنكر خروج على أولياء المسلمين لأنهم لا يؤمنون بالإمامة ولأنهم هؤلاء أولياء الأمور هؤلاء لأنهم كفار لا يؤمنون بالإمامة ولأنهم ليسوا من كذا وكذا. نعم.
1: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإن من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وفي لفظ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذه النصوص مع كونها صريحة في حال الرافضة فهي وأمثالها المعروفة عند أهل العلم لا بذلك اللفظ الذي نقله. الوجه الثامن أن هذا الحديث الذي ذكره حجة على الرافضة لأنهم لا يعرفون إمام زمانهم، فإنهم يدعون أنه الغائب المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامرة سنة 60 و200 أو نحوها ولم يميز بعد، بل كان عمره إما 2 أو 3 أو 5 أو نحو ذلك، وله الآن على قولهم أكثر من 450 سنة ولم يرى له عين ولا أثر، ولا سمع له حس ولا خبر، فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته، لكن يقولون إن هذا الشخص الذي لم يره أحد ولم يسمع له خبر هو إمام زمانهم. ومعلوم أن هذا ليس هو معرفة بالإمام. ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بني عمه،
2: هذا من رد الحجة، رد حجة المحتج عليه. وفعلا الآن هذا رد قوي. أنتم تقولون الذي ما يؤمن بإمامه ما يعرف إمامه، الذي ما يعرف إمامه يكفر، هذا إمامكم ما عرفتموه إذا حكمتم لأنفسكم بالكفر.
1: ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بني عمه في الدنيا ولا يعرف شيئا من أحواله، هذا لا يعرف ابن عمه، وكذلك المال الملتقط إذا عرف أن له مالكا ولم يعرف عينه لم يكن عارفا لصاحب اللقطة، بل هذا أعرف، لأن هذا يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب عليه. وأما المنتظر فلا يعرف له حال ينتفع به في الإمامة، فإن معرفة الإمام الذي يخرج الإنسان من الجاهلية هي المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعة، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم. الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة، وهذا المنتظر لا يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة، فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من حال الجاهلية، بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشبههم بالجاهلية، وإن لم يدخلوا في طاعة غيرهم إما طاعة كافر وإما طاعة مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب، لم ينتظم لهم مصلحة لكثرة اختلافهم وافتراقهم وخروجهم عن الطاعة والجماعة. وهذا يتبين بالوجه التاسع، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقا، بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته. وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين.
2: ثم أيضا يقال لهم أنتم تقولون الذي ما يؤمن بالإمام أنه كافر، أنتم اختلفتم في الإمام هذا، فهذا سيقول الإمام هو محمد بن الحنفية ويؤمن به وما يؤمن بمحمد بن الحسن العسكري، إذا أنتم هو كافر لأنه ما آمن بالإمام الذي تريدون، والآخر آمن بهذا ومختلفون في تعيينه أصلا، فهذا يقول هذا محمد بن العسكري هذا الذي هو الإمام والذي ما يؤمن به كافر، والآخر يقول محمد بن الحنفية هو الإمام والذي ما يؤمن به كافر، فدل هذا على أنهم يكفر بعضهم بعضا لأنهم ما سيؤمنون وما يقولون الإمام إلا واحد، ما يقولون الأئمة.
1: ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء، ولاة الأمور، وأنه يكره وينكر ما يأتونه من معصية الله، ولا تنزع اليد من طاعتهم، بل يطاعون في طاعة الله، وأن منهم خيارا وشرارا، من يحب ويدعى له، من يحب ويدعى له، ويحب الناس ويدعو لهم، ومن يبغض ويدعو على الناس، ويبغضونه ويدعون عليه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فقد أخبر أن بعده خلفاء كثيرين، وأمر أن يوفى ببيعة الأول فالأول، وأن يعطوهم حقهم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، واسألوا الله حقكم. وفي لفظ: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن قال: أنا أردت بقولي إنها أهم المطالب في الدين،
2: يعني معناه أنتم وين أميركم الذي تطيعونه؟ هي أهم المطالب عندكم وأهم الأمور في الدين، والسلطان أمر بطاعته، أمر الله عز وجل بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، فأين صاحبكم هذا الذي أنتم الآن تطيعونه فتعجرون على طاعته؟ لا، ما عندكم شيء.
1: فإن قال: أنا أردت بقولي إنها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين، المطالب التي تنازعت الأمة فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مسألة الإمامة، قيل له: فلا لفظ فصيح ولا معنى صحيح، فإن ما ذكرته لا يدل على هذا المعنى، بل مفهوم اللفظ ومقتضاه أنها أهم المطالب في الدين مطلقا، وأشرف مسائل المسلمين مطلقا. وبتقدير أن يكون هذا مرادك فهو معنى باطل، فإن المسلمين تنازعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل أشرف من هذه، وبتقدير أن تكون هي الأشرف، فالذي ذكرته فيها أبطل المذاهب وأفسد المطالب. وذلك أن النزاع في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة علي رضي الله عنه، وأما على عهد الخلفاء الثلاثة فلم يظهر نزاع إلا ما جرى يوم السقيفة، وما انفصلوا حتى اتفقوا. ومثل هذا لا يعد نزاعا، ولو قدر أن النزاع فيها كان عقب موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس كل ما تنوزع فيه عقب موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر طويل. وإذا كان كذلك فمعلوم أن مسائل القدر والتعديل والتجويز والتحسين والتقبيح والتوحيد والصفات والإثبات والتنزيه أهم وأشرف من مسائل الإمامة، ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد والعفو والشفاعة والتخليد أهم من مسائل الإمامة. ولهذا كل من صنف في أصول الدين يذكر مسائل الإمامة في الآخر، حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسألة الإمامة، وكذلك المعتزلة، يذكرون أصولهم الخمس: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، والخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه تتعلق مسائل الإمامة. ولهذا كان جماهير الأمة نالوا الخير بدون مقصود الإمامة التي تقولها الرافضة، فإنهم يقرون بأن الإمام الذي هو صاحب الزمان مفقود لا ينتفع به أحد، وأنه دخل السرداب سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك، وهو الآن غائب أكثر من 450 سنة. فهم في هذه المدة لم ينتفعوا بإمامته لا في دين ولا في دنيا، بل يقولون إن عندهم علما منقولا عن غيره.
2: طيب، وأيضا أتعبوا أنفسهم، فهم ما هو فقط ما انتفعوا به بل تضرروا، فإنه رابط فرس ومعدون ب100 واحد عند السرداب، يتناوبون حراس من أجل ماذا؟ السيوف مسلوطة ما أيديهم، يكون إذا خرج ننطلق معه، وحراسة باستمرار على السرداب، ولا الفرس مربوط، وعذبوا أنفسهم على غير شيء كما يقول بالفارغ.
1: فإن كانت أهم مسائل الدين وهم لم ينتفعوا بالمقصود منها، فقد فاتهم من الدين أهمه وأشرفه، وحينئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد والعدل، لأنه يكون ناقصا بالنسبة إلى مقصود الإمامة، فيستحقون العذاب. كيف وهم يسلمون أن مقصود الإمامة إنما هو في الفروع الشرعية، وأما الأصول العقلية فلا يحتاج فيها إلى الإمام، وتلك هي أهم وأشرف. ثم بعد هذا كله، فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب، ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم، وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهته مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا.
2: هذا الشيطان تمثل لهم بهذا ليشغلهم، وتجدهم يطوفون ويسجدون يعني ماذا، ويدعون ليل نهار يعني بدعاء بخروجه، ولا شيء من هذا، لا إمام ولا شيء من ذلك، يعني مدة سنة قرون. فهذا الشيطان لعب عليهم، هؤلاء أتبع الشيطان.
1: فأي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطويل، ويكثر القال والقيل، ويفارق جماعة المسلمين، ويلعن السابقين والتابعين، ويعاون الكفار والمنافقين، ويحتال بأنواع الحيل، ويسلك ما أمكنه من السبل، ويعتضد بشهود الزور، ويدلي أتباعه بحبل الغرور، ويفعل ما يطول وصفه ومقصوده، ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله على أمر الله ونهيه، ويعرفه ما يقربه إلى الله تعالى. ثم إنه لما علم
2: ترك الأئمة الموجودين وآمنوا بأئمة معدومين، ببعض الأئمة المعدومين من أين جاءهم؟ وهؤلاء الأئمة الموجودين كلهم يكفرون بهم ويعادونهم.
1: ثم إنه لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه لم يظفر بشيء من مطلوبه، ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده، ولا أمره ولا نهيه، ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة أصلا، إلا إذهاب نفسه وماله، وقطع الأسفار وطول الانتظار بالليل والنهار، ومعاداة الجمهور لداخل في سرداب ليس له عمل ولا خطاب. ولو كان موجودا بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء المساكين، فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس، وأن الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يعقب كما ذكر،
2: يعني لم يحصل له نسل ولا عقب،
1: لم ينسل ولم يعقب كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالنسب. وهم يقولون إنه دخل السرداب بعد موت أبيه وعمره إما 2 وإما 3 وإما 5 وإما نحو ذلك، ومثل هذا بنص القرآن: يتيم يجب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد، ويحضنه من يستحق حضانته من أقربائه، فإذا صار له 7 سنين أمر بالطهارة والصلاة، فمن لا توضأ ولا صلى وهو تحت حجر وليه في نفسه ماء وماله بنص القرآن لو كان موجودا يشهده العيان لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان، فكيف إذا كان معدوما أو مفقودا مع طول هذه الغيبة؟ والمرأة إذا غاب عنها وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر.
2: هذا من سنتين لو راح في سرداب تأكل الذئاب هذا ولا يعني الثعابين ولا، فإلى هذا السنين كلها هم زال ينتظرون المخرج.
1: والمرأة إذا غاب عنها وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجود، فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود؟
2: إلهنا بارك الله فيكم، ما أوسع نفس هذا شيخ الإسلام هذا في مناقشة هؤلاء الفجرة.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة

جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة ينقل إليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم يرى. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنضف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت؟ والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي تنطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: نهنئكم أولا على دخول هذه العشر وأننا بفضل الله عز وجل أدركناها. احرص عليها ألا تفوتك فيها صلاة واحدة، لا تفوت صلاة، ابدأ من الليلة، اعزم الذي لم يصل العشاء إلى الآن فليصلي صلاة الفجر، صليها في وقتها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عشرة أيام لا تضيع صلاة واحدة فيها بخشوعها وأركانها وواجباتها. وإن كنت ممن وجبت عليهم صلاة الجماعة فأدها في جماعة وأدرك تكبيرة الإحرام. صل النوافل، الرواتب 12 ركعة، صلاة الضحى، صلاة الوتر، صل شيئا من الليل في كل ليلة، لا تنم إلا ببضع ركعات. والله ما من أيام تصلي فيها قيام الليل مثل هذه الأيام، ما من أيام تصلي فيها الضحى مثل هذه الأيام، ما من أيام تصلي فيها الوتر مثل هذه الأيام. احرص على الصلاة واجباتها وسننها. اثنين، ما رأيك أن تصوم التسعة كلها؟ شوف ما قلت العشر لأن اليوم العاشر يوم العيد ينهى عن الصيام فيه. ما رأيك أن تصوم التسعة إن لم تكن حاجا؟ إن كنت حاجا جاز لك الثمانية، فإن صمت التسعة كلها فإن هذه من الأعمال العظيمة، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وهذه الأيام النهار فيها قصير والجو جميل، وما يشعر الإنسان ربما فينا لا بجوع ولا عطش، صيام هذه الأيام لا كغيرها من الأيام، تحرص على الصوم فإنه لا مثل له. ما رأيك هذه الأيام أن تكثر من الصدقات، تذهب كل يوم إلى فقير أو إلى صندوق للزكاة والصدقات، أو تعمل بعض المشاريع الخيرية في هذه الأيام. من كان عنده نية يحفر بئر لله فليحفر هذه الأيام، من كان عنده نية أن يبني مسجدا فليفعل، أن يكفر يتيما فليفعل، كل نيتك في عمل الخير اجعلها في هذه الأيام، لأنها الأجور تتضاعف. حسنة هذه الأيام لا كغيرها من الحسنات، وأعظم الصدقات اليوم العاشر أن تنحر لله عز وجل، الأضحية أن تقدمها لله يوم العيد وبعدها 3 أيام، إن فعلت هذا الفعل فإنه من أعظم الصدقات عند الله جل وعلا. ومن نوى أن يضحي لله فليمسك من الآن عن شعره وعن ظفره. ومن الأعمال الصالحة التي تقضي فيها وقتك هذه الأيام ذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، أكثر من الذكر والتسبيح والاستغفار، وكلما صار لسانك رطبا بذكر الله كلما ارتفعت الدرجات عند الله. خصوصا هذه الأيام يا جماعة لسانك لا تشغل بأي شيء، حتى الرسائل اللي يرسلون بعض المسجات والرسائل أو الإيميلات، هذه الأيام غير، هذه الأيام اجعلها في الذكر، ولا ذكر الله أكبر. سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. احرص يا أخي الحبيب على قراءة القرآن هذه الأيام، ترى سهل تختم القرآن 10 أيام، والله سهل، كل يوم 3 أجزاء ولا شيء. واللي لم يحج هذه السنة فليحرص على أن يصوم يوم عرفة، فإنه من صام يوم عرفة كفر الله عنه 2 سنين، سنة ماضية وسنة مقبلة.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
2: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
1: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيز هذه القيم حتى تكون مفيدة للشخص، وأيضا يمتد تأثير هذه القيم في المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم العظيمة لنبين أهمية هذه القيمة ونعرفها وارتباطها أيضا بالمجتمع، ونستشهد ببعض المواقف والقصص المفيدة لهذه القيمة.
1: واحة القيم.
3: بداية مستمعينا الكرام، يسرنا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور يحيى بن حامد الغامدي، رئيس مجلس إدارة جمعية التبجيل التعليمي، الجمعية التي تعنى بالمعلمين والمعلمات في منطقة مكة المكرمة. حياك الله دكتور يحيى، وسعيدين بوجودك معنا وتلبية هذه الدعوة.
4: أكرمك الله وسعدك، وأنا سعيد بوجودي بينكم.
3: الله جميعا. حياك الله دكتور يحيى. طبعا اليوم نتحدث عن موضوع جدا مهم وموضوع أيضا شيق وقيمة عظيمة حقيقة، يعني يحتاجها الكثير حقيقة من الناس، وهي قيمة الحياة. وما أدراك ما الحياة؟ بإذن الله يعني سنعرف هذه القيمة، وأيضا سنذكر بعض الأمثلة والقصص المفيدة بإذن الله في هذه القيمة. بداية دكتور يحيى، إذا أردنا نتحدث عن الحياة، ما هي أهمية الحياة في الإسلام؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا لي الشرف أن أكون بينكم، أسأل الله تعالى أن يكون لقاء نافعا مفيدا. الحياة ولا شك هو خلق

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الإمام القيم الرائعة والمهمة جدا، والتي نحتاجها جميعا صغارنا وكبارنا. الحياة هي رأس مكارم الأخلاق،
2: يا سلام،
1: ولباس التقوى شعبة من شعب الإيمان، وعنوان الوقار منبع الفضيلة، خلق الأنبياء هو تعريف خلق يبعث على فعل كل جميل مليح وترك كل سيء قبيح. فالحياة بالمفهوم الصحيح، لا كما يفهم بعض الناس، الحياة هو ما يدفعك أن تفعل الأشياء الجيدة الحسنة الجميلة، وهما يدفعك أن تترك الأشياء السيئة القبيحة. يقول ابن القيم مثلا في كلام جميل له، يقول: هو أفضل الأخلاق،
2: يا سلام،
1: وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية.
2: يا سلام، يا سلام،
1: انظر ربطه كإنسان، هو خاصة الإنسانية. فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة.
2: الله الله الله.
1: كما أنه ليس معه من الخير شيء. ولذلك ما أجمل كلمة الشاعر القديم، أظنه إما الشافعي أو غيره، قل: فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء.
2: الله الله.
1: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء.
2: الله أكبر، الله أكبر. في بعض الناس دكتور حي ممكن يعني يفهم الحياء إنه هو خجل،
1: إيه من هذا الباب. هو ربما قد يعني هو الخجل المصطلح يعني دارج بين الناس بصورة مذمومة، لكن الحياء بصورة الحقيقي. يعني قد يكون عند الإنسان حياء عالي جدا، كما سيأتي معنا.
2: نعم.
1: النبي عليه الصلاة والسلام،
2: عليه الصلاة والسلام،
1: أشد حياء من العذراء في خدره.
2: خدره. الله أكبر.
1: هل منعه هذا من قول الحق وفعل الخير وترك الباطل؟ صحيح. بل مما يدل على مكانة الحياة في الإسلام. يعني أولا من أسماء الله جل جلاله الحي الستير.
2: الله أكبر.
1: ومن صفاته أن الله يستحي
2: الله
1: من عبده إذا رفع يديه أن يردهما
2: صفرا
1: صفرا.
2: الله أكبر.
1: والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي، عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله تعالى لما أنزل ابن آدم أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهما. ولباس التقوى ذلك خير. ولذلك ذم الله وعاب على المشركين لما كانوا يطوفون بالبيت عريان.
2: الله.
1: يعني عري، أين الحياء؟ ومن جمال الحياء أنه خلق من أخلاق الملائكة.
2: الله.
1: ملائكة الرحمن جل جلاله.
2: الله.
1: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه من
2: الملائكة؟
1: الملائكة.
2: الله أكبر.
1: فهو خلق، هو صفة من صفات الله وأسمائه، وهو خلق من خلق الأنبياء، وهو من أخلاق الملائكة. والحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أحد الصحابة كان فهم الحياء فهم الذي فهمه الناس، فهم المغلوب، فكان ينصح أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير.
2: إلا بخير. الله أكبر، الله أكبر.
1: وأخيرا الحياة هي فطرة وغريزة. لما أكل آدم وحواء عليهم السلام من الشجرة تساقطت وكشفت سواتهما، فأخذا يغطيانها استحياء.
2: الله أكبر.
1: فهي من فطرة الإنسان.
2: نعم، فطرة الإنسان هو أنه عنده هذه القيمة، قيمة
1: أنا عنده الحياة. هذه القيمة. نعم.
2: الله أكبر. وكما ذكرت يعني فعلا هي من الصفات الحميدة، ومن أيضا مكارم الإخلاق، وأيضا زينة الإيمان أيضا. عندما نقول أو عندما نتحدث عن الحياة ومنزلة الحياة في الإسلام. لكن دكتور، يعني هل الحياة الآن هو مطلوب في الأقوال وأيضا في الأفعال؟
1: الحياة مطلوب في الأقوال.
2: نعم.
1: في الأفعال وفي اللباس،
2: يا سلام،
1: وفي التصرفات،
2: يا سلام،
1: سهل الحركات.
2: الله. موجود في كل شيء،
1: في كل شيء. اللبس يدل على حيائك وعدم حيائك.
2: كيف ذلك؟
1: عندما يأتيك مثلا رجل ويلبس مثلا شورت بين رجال داخل مسجد مثلا، هذا يدل على ماذا؟
2: ما فيه أي حياء،
1: أنه عنده جرأة.
2: صحيح.
1: إذا قلنا جرأة بالمعنى السلبي، لا نريد أن نقول يعني
2: هو ليس في مكانه الصحيح.
1: أيه هو هذا. لذلك الحياء يجعلك تزن أمورك.
2: نعم.
1: المرأة ولباسها والحشمة، الابن الصغير واللبس، كل هذا يدل على الحياة.
2: وممكن أقول يعني أعطي كل ذي حق حقه،
1: ولا شيء.
2: كل شخص منزلته أيضا.
1: الحياة يبعث على كل فعل مليح جميل.
2: يا سلام،
1: كلام عام. ولذلك يعني إذا كنت حيا حتى في أقوالي، حتى أحيانا يعني إدارة، يعني لماذا عندنا في الشرع أن يكن الإنسان عن بعض الأمور؟ يريد أن يذهب مثلا لدورة المياه، لماذا نقول دورة المياه؟ وبعض الناس قد يصرح بما سيفعله. أين الحياة؟
2: الله الله، هذا في الأقوال،
1: هذا في الأقوال. وأما الأفعال ولا شك أن تقدر الكبير، ولا تظهر أن تكون قاسيا جلفا جريئا، مثل ما ذكرت الذي يدخل مثلا بشورت في المسجد أمام الناس، أو بنت تلبس لباسا ضيقا جدا بين النساء. هذا يدل على أن هناك خلل في قيمة في الحياة.
2: نعم، أيضا ذكرت في المأكولات، يعني هل هناك حياة أيضا في المأكولات والمشروبات؟
1: لا، هو في المأكولات والمشروبات، يعني هو في الألبسة بشكل عام، في التصرفات.
2: نعم.
1: في طريقة أكلنا أحيانا.
2: يا سلام.
1: يعني أن يأكل الإنسان مثلا أمام الناس بصوت.
2: يا سلام.
1: أو يشرب بطريقة فيها شيء من الهمجية. نعم. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذاك الطفل تطيش يده في الصحفة.
2: نعم.
1: أمسك بيده وقال يا غلام سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك.
2: الله.
1: هذه آداب تقود للحياة والرزان.
2: الله أكبر.
1: ولا شك.
2: هل نقول أنه ضدها دكتور يحيى التكبر، يعني إنسان يكون يعني متكبر؟
1: ضد الحياة.
0: ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

التكبير مجتهرين به أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم.
3: دروس من الحج المبرور.
2: الدرس السابع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة في درس من دروس الحج المبرور، والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا الشيخ صالح.
5: حياكم الله وبارك فيكم.
4: خصصنا هذا الدرس ونحن نتحدث عن الحج المبرور، عن موضوع احترام الأوقات الفاضلة يا فضيلة الشيخ في شهر ذي الحجة، وشرف المكان وشرف الزمان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن الحج يجتمع فيه شرف الزمان وهو أشهر الحج، وشرف المكان وهو المشاعر، مشاعر الحج التي جعلها الله مواطنا لعبادته سبحانه، تقرب إليه بمناسك الحج. فالمسلم يستشعر عظمة هذه المواطن الزمانية والمواطن المكانية، فيستغل وجوده فيها وتوجهه إليها بطاعة الله سبحانه وتعالى والإكثار من العبادة والإكثار من الذكر، من ذكر الله عز وجل. والحج لا شك أنه نوع من أنواع الجهاد، في يحتاج إلى صبر على ما يلقى من التعب وما يلقى من المشقة، يصبر على ذلك احتسابا لثواب الله سبحانه وتعالى، يتغرب عن أهله ويسافر ويصبر على ما يلاقيه في أثناء سفره، حتى ولو كان على وسائل مريحة مثل في وقتنا هذا في الطائرات، السيارات، في المراكب البحرية، فإن فيه مشقة بلا شك، فيصبر على ذلك احتسابا لثواب الله عز وجل وطلبا لمرضاته. وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. والحج عبادة عظيمة، الإنسان ينفق فيه الأموال الإنسان يترك وطنه ويسافر إليه إلى الحج والعمرة. الإنسان

0: عظمت الحج، لكن الحج المبرور، يعني يكون حجه بارا بمعنى أنه خالص لوجه الله، صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبر على ما يناله من المشقة في الحج، فراق الوطن، إنفاق الأموال، ملاقاة التعب والسهر وغير ذلك، الدخول في الزحمات وما أشبه ذلك. نعم.
1: شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. رواه البخاري. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة. قال: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟

قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نصف مليون متر مربع من الأرضيات والرخام يمشي عليها ملايين المسلمين، ومع ذلك تغسل في اليوم الواحد 4 مرات. فكيف يتم غسيل الحرم المكي كاملا في 45 دقيقة؟ 3076 عاملا وأكثر من 200 عاملة نظافة يعملون على مدار الساعة في 4 ورديات، ويستخدمون أحدث وسائل التنظيف والتطييب لأقدس البقاع الطاهرة. حركة الطائفين المستمرة في صحن المطاف تحد يومي تتعامل معه فرق النظافة في الحرم بحرفية عالية، حيث يتم تطويق الفريق بشريط أمني يتحركون من خلاله مع حركة الطائفين، وينظفون صحن المطاف بالكامل في نصف ساعة، ويكررون العملية 4 مرات في اليوم. ويشكل أسطول التنظيف دعماً للكوادر البشرية في غسيل المسجد الحرام، حيث ترافقهم 40 سيارة كهربائية و60 آلة تنظيف وعربات مياه للغسيل وأجهزة للتجفيف.
1: ضيف الله في أرض الكرام.
2: ليش قلنا إنه نسبة الخطأ 0%؟ يشتغل الاحتياطي الثاني. دائما نسمع صوت هذه النفخة قبل كل صلاة، وزنية خاصة بنبرة الصوت.

0: عمركم تخيلتم كيف يسمع ملايين الناس صوت الإمام والمؤذن في المسجد الحرام بكل وضوح؟ هل تعرف إنه نسبة الخطأ في النظام الصوتي هي 0%؟ تعالوا نسأل الناس ونعرف إجابتهم. كم تتوقع نسبة الخطأ في النظام الصوتي في المسجد الحرام؟
1: والله تقريبا ما في خطأ 100%.
0: قال إيه؟
2: في قال لقط وقرأ.
3: لا مش عارف.
4: Very good.
5: كويس صوت حلو.
6: والله معجب.
4: Very good. Excellent.
7: خليني قلت أتكلم تقول معدومة يعني.
0: أسئلة واستفسارات ما حد يعرف أجوبتها. تعالوا نتعرف مع بعض على سر النظام الصوتي في المسجد الحرام. المكبرية هي الخطوة الأولى للإجابة عن أسئلتنا. في هذا المكان يتم تشغيل واحد من أكبر الأنظمة الصوتية في العالم. أكثر من 6000 سماعة تنقل صوت الأذان والصلاة لملايين المسلمين في جميع المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته وأيضاً الشوارع المحيطة به. هذه المناطق التي ذكرناها يتم تغذيتها عن طريق موقعين لتشغيل الأنظمة الصوتية، وهذا الموقع واحد منها تتوفر فيه جميع الأجهزة والأدوات اللازمة للتحكم في النظام الصوتي في المسجد الحرام من أذان وإقامة وصلاة. ليش قلنا إنه نسبة الخطأ 0%؟ لأن الحرم فيه 3 أنظمة تشغيل صوتية، واحد أساسي واثنين احتياط. لا قدر الله حصل عطل في الأساسي يشتغل الاحتياطي الأول، حصل عطل في الاحتياطي الأول يشتغل الاحتياطي الثاني. دقة في العمل. دائما نسمع صوت هذه النفخة قبل كل صلاة، هي اختبار من الاختبارات اللي يجريها مهندسي الصوت في المسجد الحرام علشان يتأكدون ان الصوت يوصل جميع المواقع في الحرم. معلومة جدا مهمة وانا متأكد انه كثير ما يعرفونها، لكل مؤذن وإمام وزنية خاصة بنبرة الصوت. ليش؟ علشان يضمنون ان الصوت يكون نقي وواضح ويوصل للسماعات في المسجد الحرام بكل وضوح.

الكلام اللي قلناه، شيء بسيط من أسرار الهندسة الصوتية المتميزة في الحرم المكي الشريف، اللي من خلالها عشنا الأجواء الإيمانية وسمعنا صوت الصلاة والتلاوات بكل وضوح. على بركة الله، ألقاكم على خير، في أمان الله.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
1: عشر ذي الحجة. فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.
2: أيام العشر المباركة التي أقسم الله بها في قوله والفجر وليال عشر، فإن المراد بالليالي العشر عند كثير من المفسرين هي عشر ذي الحجة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه خرج فاستشهد وعقر جواده فمات لم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا فيها أيها الإخوة، أكثروا فيها من الأعمال الصالحة من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقة والصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول إلا حثا لأمته أن يبتدروها بصالح الأعمال. أكثروا من التكبير جاهرين به، أكثروا من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد وأن يضحوا، فإن هذه الأضاحي نسك من الأنساك التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل.
1: عشر ذي الحجة. فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.

0: في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فقوله ما من أيام، يعني لا يوجد أيام على مدار العام، ولفظة أيام في الأصل تطلق على النهار. ما من أيام العمل الصالح، فقوله العمل الصالح يعني الذي اجتمع فيه شيئان: أن يكون لله خالصا، وأن يتابع الإنسان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظة العمل هنا تشمل جميع الأعمال التي يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، فيشمل هذا كثرة الصلاة، يشمل كثرة الصيام، يشمل الصدقة، يشمل الذكر، يشمل الدعاء، كما أنه يشمل ما يزاوله الإنسان بقصد القربة لله، كنومه إذا نوى به أن يتقرب إلى الله بتقوية بدنه لأداء الواجب الشرعي عليه، وهكذا في مأكله ومطعمه الذي ينوي به أن يطيع الله به، وهكذا في تعامله مع الآخرين، في أخلاقه الفاضلة وأقواله الطيبة، فإنها من العمل الصالح الذي يدخل في هذا الحديث.
1: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
2: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
3: جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟
4: عشر الأواخر من رمضان أفضل من جهة الليل، لأن يعني فيها ليلة القدر. والعشر الأول من ذي الحجة أفضل من جهة النهار، لأن يعني فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وهما أفضل أيام الدنيا. هذا هو المعتمد عند المحققين من هذا العلم. فعشر ذي الحجة أفضل من جهة النهار، وعشر رمضان أفضل من جهة الليل، لأن فيها ليلة القدر وهي أفضل الليالي. والله المستعان.
3: الله المستعان.
2: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: أرغم الله أنف عبد أو بعد. دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، أدرك والديه أو أحدهما، لم يدخله الجنة، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمين. رواه ابن خزيمة.
1: الفتح على الإمام يكون واجبا إذا كان فيما لا تصح الصلاة إلا به، مثل الخطأ والنسيان في سورة الفاتحة، وقد يكون مستحبا إذا احتاج الإمام إلى ذلك أو طلبه ووقف ينتظر من يرده، وقد يكون مكروها إذا كان هناك من هو أقرب إلى الإمام منه وأحفظ يقوم بالمطلوب ويفي بالحاجة، وقد يكون محرما إذا كان بعيدا والإمام لا يسمعه، ولن يحصل من رفع صوته إلا التشويش وإحداث الاضطراب على المصلين في المسجد، كمن يرد الإمام وهو في سطح الحرم أو الساحات الخارجية.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

المتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.

مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين

فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا.

0: العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: حسب توقيت مكة المكرمة ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.
2: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم
3: الله أكبر وأصحاب
2: مدين والمتفكات أتتهم رسلهم.

0: والصلاة القائمة.
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة،
2: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم.
1: اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم

أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل.

0: له الملك وله
1: الحمد
0: وهو على كل شيء قدير
1: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: ونستمع لطائفة من
1: أقواله. له الملك وله الحمد بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

0: رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال:
1: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
0: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاء رجل فأعطاه غلاما بين جبلين، فرجع إلى قومه

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم.
1: لا إله إلا الله.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله إني إليك حاجة. فقال:
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: عن أبي بردة قال:
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
3: وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن نكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات محدثكم والحمدان الصبحي ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أمر قرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. دكتور، في هذه الحلقات لبرنامج محاسن الإسلام نستعرض في كل حلقة حسنة من محاسن الدين الإسلامي، ونستعرض تعليمة من تعاليم الدين الإسلامي، أمرا أو نهيا أو فريضة أو شريعة. كل هذه الشرائع وكل هذه الأوامر وكل هذه النواهي وكل هذه الفرائض التي جاء بها الدين الإسلامي هي كلها من هذه المحاسن التي نتدرسها ونتناولها في هذه الحلقات. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن الصيام، وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام سنتحدث عنه، وسنتحدث عن المحاسن التي جاءت من خلال هذه الفريضة ومن خلال هذه الشعيرة العظيمة في دين الإسلام. دكتور، نبدأ حديثنا بالصوم، وأنه ركن من أركان الإسلام وفريضة من هذه الفرائض العظيمة في ديننا الإسلامي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل، وحيا الله المستمعين الكرام في كل مكان في هذه الحلقة من حلقات محاسن الإسلام. والحقيقة أنك أحسنت حين اخترت هذا الاسم، فالإسلام يقوم على المصلحة، والمصلحة كلها محاسن. ونحن دورنا في هذا البرنامج الحقيقة يعني الإبراز للناس ما في الإسلام من محاسن، وإلا فالإسلام غني عما نقوله. نحن لا نحاول أن نتصنع المحاسن، وإنما هي موجودة ومعدودة وكثيرة، والإسلام إنما جاء لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.
2: نحاول أن نلفت النظر إلى هذه المحاسن.
3: نعم،
2: التي تكون في هذه الشرائع وفي هذه الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى.
3: نعم، على عباده. كثير ما نقرر الأحكام دون أن نذكر المصالح ودون أن نذكر ما يترتب عليها من درء المفاسد، والناس في حاجة الحقيقة إلى مثل هذه الأمور، أن نبرز كيف أن الإسلام يعني في كل تشريعاته أتى بالمصلحة ودرء المفسدة. الصوم لا يخفى أنه ركن من أركان الإسلام كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه. قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك ورد في حديث عمر رضي الله عنه في حديث جبريل، وفيه أن حين سأله جبريل ما الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فالصوم ركن من أركان الإسلام، لا يتحقق الإسلام إلا بإقامته عند القدرة عليه، لمن يقدر عليه لا لمن يعجز عنه. والصوم كذلك فريضة شرعية ورد بها القرآن. الله تبارك وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. كلمة فليصم هنا العلماء يقولون فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فيفيد، والأصل في الأمر أنه إذا تجرد عن القرائن أنه للوجوب، وإذا فالصوم واجب في هذا الشهر، لأن الله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهو فريضة شرعية. طيب، عندما نقول بأن الصوم فريضة شرعية في شهر رمضان، هذا يعطي الصائم دافعا زائدا أنه حين يصوم رمضان أولا يحقق ركنا من أركان الإسلام، والأمر الآخر أنه يحصل على أجر الفريضة فيؤديه بكل سرور، وهو ينتظر ثواب الله العظيم من ذلك الصيام ومن تلك الفريضة التي تشتمل على شيء من المشقة ولكنها محتملة.
2: دكتور، ذكرت في أثناء حديثك أن الإنسان بصيامه هو يقيم هذا الركن الذي أوجده الله تبارك وتعالى ويؤجر على هذه الفريضة التي أداها الله عز وجل.
3: لا شك أنه يقيم الركن ويؤجر أجر الفريضة، والمسألة ليست مسألة أجر فقط، ولكن عندما تصوم رمضان وأنت تعلم أنه سنة لا يكون لك الدافع القوي لأنك ستؤجر أجر السنة، لكن حين تصوم رمضان وأنت تعلم أنك تؤجر أجر الفريضة يكون الدافع أكبر ويكون العزم أكثر ويكون الالتزام أيضا أقوى، لأن الفريضة لا يجوز تركها، الفريضة لا يجوز تركها، فالصوم يحقق هذا الأمر، إقامة الركن وتنفيذ الفريضة التي شرعها الله تعالى في هذا الشهر الكريم.
2: جميل. دكتور، يعني هذا حديثنا عن الصوم وأنه ركن من أركان الإسلام وهذه الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى، لكن ماذا عن المحاسن التي قد نذكرها في هذه الحلقة لهذه الشعيرة وهذه الشريعة العظيمة؟
3: الصوم الحقيقة اشتمل على عدد كبير من المحاسن، أولها أن الصوم مع أن الناس يرون فيه مشقة وكلفة وجوعا وعطشا إلا أنه يمثل أسمى مظاهر الرحمة واليسر بالإنسان.
2: كيف ذلك؟
3: كيف ذلك؟ الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر والتقدير فأفطر،
2: أي
3: فعدة من أيام أخر. هذه الفريضة لم يعني تكن على الإنسان يعني حتما لازما يؤديها، سواء كان في صحة أو مرض، سواء كان في إقامة أو سفر، سواء كان في صغر أم كبر، سواء كانت المرأة في حمل أو رضاع، وإنما يعني الإسلام أمر القادر على الصيام أن يقوم بالصيام، ولذلك رخص في الفطر لمن كان مريضا أو على سفر. وحتى يعني يكرر القرآن الكريم هذا الأمر، يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر
2: فليصمه
3: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وانظر هنا يعني القرآن يبين المغزى، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالصوم وإن كان يظهر للناس أن فيه مشقة وأن فيه جوع وأن فيه عطش، إلا أنه يمثل أسمى مظاهر الرحمة وأسمى مظاهر اليسر وأسمى مظاهر رفع الحرج. فأنت إذا كنت مريضا لك أن تفطر، وإذا كنت مسافرا لك أن تفطر، وإذا كنت كبيرا لا تقوى على الصيام لك أن تفطر وأن تفدي. طبعا المريض والمسافر يقضي، الكبير الذي لا يقوى على الصيام ولا يرجى برؤه لأن الكبر ليس له علاج، فهذا يعني عليه أن يقدم الفدية. كذلك المرأة الحامل أو إذا كانت مرضعة، والعلماء لهم تفاصيل فيما إذا خافت على نفسها أو على جنينها أو عليهما معا ما الذي تقوم به، ليس هذا دورنا الآن، وإنما دورنا إبراز المحاسن التي وردت في هذه الشريعة. فالصوم وإن كان يظهر منه المشقة المحتملة، هي مشقة ولكنها محتملة، لكنه يمثل أسمى مظاهر اليسر ورفع الحرج والرحمة بالناس.
2: جميل. دكتور، قبل أن نتحدث عن ما بقي من هذه النقاط التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة في قضية الرحمة واليسر، أيضا يعني شريعة الصوم في ديننا الإسلامي تختلف عن الشرائع السابقة، فحتى في ديننا الإسلامي فيه من الرحمة والتيسير يختلف عما كان عليه من كان قبلنا من أهل الكتاب في شريعتهم في شريعة الصيام مثلا، وهذا يمثل يعني عظم ومنزلة التيسير والرحمة في ديننا الإسلامي.
3: الحقيقة ما كان عليه من سبقنا من الصيام نحن الآن لا نثق في شيء من مصادرهم حتى نعرف كيف كان الصيام أصلا. ونرى الآن أن بعضهم يصوم عن ذي الروح، يعني هو يأكل ويشرب ويعيش عادي ويقول لك أنا صائم. طيب عما صمت؟ قال عن ذي الروح، يعني لا يأكل لحما ولا يأكل يعني ما يتعلق بذي الروح. نعم، ولا يأكل سمك ولا. فصيام يعني صيام كلا صيام. لكن في الإسلام انظر إلى شعيرة عظيمة، شعيرة تربي، شعيرة تنمي الخير في الإنسان، شعيرة تخرجك من دائك إلى صحتك، شريعة تخرجك من مرضك إلى صحتك، شريعة يعني مختلفة تماما، تتوازن في الأمور، يعني لا يمنعك من الطعام والشراب ثم يبيح لك أمورا أخرى قد تؤدي إلى الإضرار بك. لأنه لا شك أن الإنسان حين ينقطع عن الطعام والشراب يحصل نقص في مواد الجسم. فيعني هناك أمور، وذلك سنتعرض عليها في المحاسن الآتية، كيف أن الإسلام منع الإنسان من بعض الأمور لأنها تضره أثناء الصيام وهي تتمة للصيام. ولذلك الصيام يعني من أعظم المحاسن في هذا الدين. والله تبارك وتعالى حين قال وأن تصوموا خير لكم بيّن أن الصيام يعني، والقرآن عندما يقول خير هو كلام الله تعالى، وعندما يقول خير فالخيرية حاصلة ولا يتخلف كلام الله تبارك وتعالى. فأنت عندما تصوم تحصل الخيرية. وطبعا نحن سنستعرض الآن مجموعة من مظاهر الخيرية في الصوم، ليس اعتمادا على ما ورد، لأن الحديث حكم بعضهم بوضعه وحكم بعضهم بضعفه.
2: على
3: صوم تصحوا،
2: على ماذا نبني الخير؟
3: نبني على قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا خير لكم، لأن الآن في العصر الحديث طبعا الإنسان ينظر لماذا الكفار الآن هم الذين يقومون باكتشاف أشياء كثيرة، يعني ليش لا نقول تؤيد ما في ديننا، ولكن تتوافق مع ورد في شريعتنا، مع ورد في كتاب الله، مع ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال بأن المسلمين قاموا بالبحث وأيدوا ما عندهم من خلال بحوثهم. هذه أبحاث يقوم بها غيرنا، أبحاث يقوم بها غيرنا. تتحقق هذه الخيرية في أن الصوم يعني الأغذية على يعني يخلص الإنسان من سموم الجسم. الأغذية على مدار الجسم، على مدار العام الشيخ وائل، تمد الجسم بكم هائل من السموم لا يستطيع أن يتخلص منها. فإذا صام هذا الشهر، إذا صام هذا الشهر استطاع الجسم أن يتخلص من تلك السموم. وهذه يعني وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، لأن الأجسام هنا تتخلص من السموم التي تتجمع على مدار الجسم ويقوم الجسم بطردها خارجه، لأن يعني الذي يحقق ذلك الصوم. كذلك الصوم يمثل راحة سنوية للمعدة. الناس دائما ما يأكلون، على فكرة الأكل يأكل الفقراء والأغنياء، لا نقول بأن الأغنياء متخمون، ربما الأغنياء أقل الناس أكلا، ربما الفقراء يأكلون أكثر، الأغنياء ربما يعتنون بصحتهم ورشاقتهم، وتجد الإنسان يعتني بالأكل الصحي ويأكل قليلا ويعني أشياء وينتقي من الأكل أنفسه، ولكن الفقراء يأكلون أي شيء موجود يأكلون. وعلى ذلك فإثقال المعدة حاصل من الأغنياء وحاصل من الفقراء، ولذلك لم يفرض الله الصوم على الأغنياء دون الفقراء بحجة أنهم يأكلون الفقراء لا يأكلون، بل فرضه على عموم الأمة من يقدر. هذا يمثل راحة سنوية لمثل هذه المعدة التي تظل تشتغل على مدار العام، فيه إعادة تنشيط لهذه المعدة وإراحة لها. الجسم عندما يعني يفقد الطعام والشراب هناك خلايا ميتة في الجسم تصبح عبئا على هذا الجسم، عبء يعني ثقل. فالجسم عندما لا يجد الطعام والشراب يقوم بالتهام هذه الخلايا الميتة فيخلص الجسم، يعني أشبه ما يكون بالنفايات. عندك نفايات، عندك أجسام غريبة في جسمك، لأنها بعد أن تتحول إلى خلايا ميتة حينها تصبح عبئا على الجسم. ما الذي يخلص الجسم من هذه النفايات؟ إنه الصوم.
2: جميل، اسمح لي دكتور نذهب إلى فاصل بعده إن شاء الله، سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في الصيام. سنذهب إلى فاصل مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: دكتور، نتحدث عن محاسن الإسلام في الصيام في هذه الحلقة. نريد أن نتحدث عن حرص الشريعة على إقامة الركن دون تعذيب النفس، وهذا يتجلى واضحا في الصيام.
3: هذا الأمر يتعلق بقضية خطيرة قد يثيرها بعض مثير الشبه، سواء كان من أعداء الإسلام أم كانوا من أبناء جلدتنا. أنهم يقولون مثلا الشريعة، تزعمون أن الشريعة لا تشتمل على مشقة، والصوم فيه مشقة. نقول الشريعة لا تحتمل على مشقة غير محتملة، هذا واحد. الأمر الثاني الموجود في العبادات إنما هو مشقة التكليف، إنما هو مشقة التكليف. قال العلماء التكليف على خلاف هوى النفس
2: دائما،
3: على خلاف هوى النفس. المشقة من هذه الحيثية،
2: أي
3: الإنسان يريد أن يأكل ويشرب وأن الإنسان ممكن يجلس، على فكرة بعض الناس يستطيع أن يجلس يوما كاملا بدون أكل ولا شرب، لكن بمزاجه لا بإلزام. فعندما تكلفه وتقول صم يوما كاملا لا تأكل لا تشرب، هنا يحس بالمشقة.
2: الإنسان عموما دكتور يبتعد عن ما يفرض عليه، يبتعد عن الأوامر، يبتعد عن النواهي. لذلك يعني سبحان الله، العرب القدماء عندما عبدوا الأصنام على سبيل المثال، هم عبدوا هذه الأصنام لكي تكون لهم وسيلة بينهم وبين الله عز وجل، لا تأمرهم ولا تنهاهم ولا يعني تفعل لهم أي شيء،
3: تحقق رغبتهم في وجود إله دون أن يكون له أي طلبات.
2: أي بعكس ما إذا كان يعبد الله تبارك وتعالى. لذلك هناك أوامر، هناك نواهي، هناك شرائع ينبغي عليها أن يسير عليها.
3: صحيح. فالقضية هنا نقول لهم أولا التكليف على خلاف هوى النفس والمشقة هنا فقط. المشقة الثانية النسبة بين الفعل والترك، النسبة بين الفعل والترك. وإلا بعض الناس ربما يخرج من بيته في الصباح ويأتي المغرب وما قد أكل شيئا ولا شرب شيئا وعادي عنده، لكن عندما تقول صم يوما كاملا يعني يحس بالمشقة. هذا جانب. طيب، الإسلام حرص على إقامة هذا الركن، ولكن كما ذكرنا في البداية أن إقامة هذا الركن يمثل أسمى مظاهر اليسر والرحمة دون تعذيب النفس، دون تعذيب النفس. كيف دون تعذيب النفس؟ شرع الإسلام الرخصة في السفر، فأنت إذا كنت مسافرا ويجوز للإنسان أن يفطر في السفر ولو لم تكن هناك مشقة غير محتملة،
2: بمجرد أنه مسافر،
3: مجرد أنه مسافر. سفرا تقصر فيه الصلاة وتجمع، يجوز له أن يفطر. وإن كانت بعض المذاهب الفقهية كالشافعية يرون أن الإنسان إذا أفطر في السفر دون مشقة ودون حاجة أنه خلاف الأولى، وأطلقوا عليه كلمة خلاف الأولى لأنه لم يرد نص. أما عند الحنابلة فالالتزام الرخصة خير من إقامة العزيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الشافعية قالوا لا، هنا شبه الرخص في المحاب بالعزائم، فالعزائم هي الأصل. المهم استدلوا بالحديث نفسه. الشاهد أن الإسلام شرع الرخصة عند السفر، إذن هو أمرك أن تقيم هذه الفريضة ولم يرد منك أن تعذب نفسك. أنت مسافر استطعت أن تصوم صم، لا يفرض عليك الفطر. ما استطعت أن تصوم يعني أفطر ثم اقضي في وقت آخر.
2: لذلك حرصت الشريعة على إقامة الركن دون الإخلال بصحة،
3: دون الإخلال بالصحة، دون الإخلال الإنسان مريض،
2: دون الضرر،
3: دون الضرر. إنسان مريض ويترتب على صيامه الضرر ولو كان ذلك الضرر محتملا، جاز له أن يفطر وجاز له أن يصوم، إلا إذا كان يترتب على صومه إتلاف النفس، هنا نقول له لا لأنه لا يجوز الإنسان أن يتلف نفسه، لكن إذا كان يترتب على الصوم مشقة عظيمة مع المرض يجوز له أن يصوم، ويجوز له أن يفطر، ويجوز له أن يفطر. من المظاهر التي تدل على أن الإسلام، وهذه من محاسن الإسلام، أنه حرص على إقامة الركن والفريضة، ولكن أيضا حرص على تقليل المدة. ولذلك ورد في البخاري: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهو في مسلم أيضا وفي كثير من كتب السنن. وورد في بعض كتب السنن: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فانظر، يحرص الإسلام على أن يكون السحور متأخرا، وعلى أن يكون الفطر معجلا، بحيث تكون المدة بين الإمساك وبين الإفطار تكون المدة قليلة. هذه من المظاهر التي نستطيع أن نقول من محاسن الإسلام أنه حرص حرصا كبيرا، بل أوجب إقامة الشعيرة، ولكن دون تعذيب النفس ودون إرهاقها. طيب، لو أن الإنسان كبير، هل يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له الترخص والفدية؟ وكذلك المرأة الحامل، كذلك المرأة المرضعة، وهكذا نجد أن الإسلام يعني أعطى نوعا من التوازن. والتوازن طبعا في الصيام نستعرضه إن شاء الله تعالى، كيف وازن الإسلام بين إقامة الشعيرة وبين مراعاة الحرج ومراعاة الظرف الذي يكون فيه الإنسان.
2: جميل. ماذا عن الأخلاق دكتور في الصيام؟
3: طبعا أولا هناك نقطة بسيطة أريد أن ننبه لها، أن الصوم فيه توازن من حيث الكف عن الطعام والشراب والمعاشرة. فتصور لو أن الآن ما يسمونه بالصيام الطبي، هذه من محاسن الإسلام في الصيام، أنه يقي الإنسان، وهذا سنربطه أيضا بما يتعلق بالأخلاق. أولا يمنعك من الطعام ويمنعك من الشراب. العلماء يقولون بأن الإنسان إذا شرب دون أن يأكل يحصل خلل في مكونات الجسم. ولذلك الآن الصيام الطبي الذي يفعله بعض غير المسلمين يسمحون للمريض أن يشرب ولا يسمحون له أن يأكل، فيؤدي ذلك إلى الخلل في مكونات الجسم، وهذا فيه خطورة. لكن الإسلام يقول امتنع عن الأكل، امتنع عن الشرب. طيب، امتنعت عن الأكل وامتنعت عن الشرب، لا شك أنه سيحصل نقص المواد. ولذلك أنا أقول من محاسن الإسلام في الصيام أنه يعطيك مدى تغلب الشيطان عليك. ولذلك من لم يستقم حاله في رمضان فليعلم أن نفسه التي بين جنبيه هي عدوه الأول، لأن الشياطين كما ورد في الحديث تصفد في رمضان. فهذا أمر مهم جدا. طيب، الإسلام منعك من الطعام ومن الشراب ومن المعاشرة الأهل، أيضا يمنعك من سيء الأخلاق، يمنعك من سيء الأخلاق، لأنك عند حين تكف عن الطعام وعن الشراب تنقص بعض المواد، والغضب وسوء الأخلاق يؤدي إلى إفراز بعض المواد الضارة في الجسم. ولذلك ورد في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قال الله تعالى: فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. انظر هنا، أنت الآن لم تأكل ولم تشرب، عندك نقص في المواد، حافظ أيضا على أخلاقك، لأنها لو ساءت أضرت بجسمك الذي فقد كثيرا من الطعام والشراب.
2: أيضا فيه تربية، لأن الإنسان في حالة الجوع أو العطش قد لا يستطيع أن يضبط زمام أخلاقه مثلا. لذلك جاء الإسلام بالتأكيد على هذه القضية، أن يلتزم الإنسان الأخلاق حتى وهو صائم.
3: المشكلة يا دكتور وائل أن الناس يأخذون من الإسلام الجوانب السهلة والعاطفية والسهلة، يعني يصلي، يذكر الله كثيرا،
2: مقدور عليه،
3: لكن عندما يقول له الإسلام لا تغضب لا ينفذ. عندما يقول له الإسلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لا ينفذ. عندما يقول له الإسلام واصبر وما صبرك إلا بالله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، طبعا واصبر وما صبرك إلا بالله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي معصوم عن العصيان وهو منفذ، لكن بالنسبة لنا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، لا ننفذ الأوامر التي فيها مغالبة للنفس. طيب أنت كما التزمت أمر الله في الصيام التزم أمر الله في الأخلاق. بعض الناس يزين لنفسه مال فلان غاثي ولا زعلان ولا غضبان قالوا صائم. طيب أليس الأجدر به أن يكون أكثر الناس أخلاقا؟ أليس الأجدر به أن يكون أكثر الناس حلما؟ أليس الأجدر به أن يكون أكثر الناس يعني ما هدك الجوع؟ ما نفعك الصيام؟ شوف الصيام من محاسن الإسلام في الصيام، وهذا أمر مهم لا بد أن لا يفوتنا في هذه الحلقة. من محاسن الإسلام في الصيام نحن ذكرنا في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني بمعنى أنه قد يعطي الإنسان شيئا من الصحة، لكن من محاسن الإسلام أنه يورث التقوى، والتقوى تحميك من الأخلاق السيئة، تحميك من
2: جامعة.
3: كل ما يضرك في هذه الحياة. ولذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بعض الناس قال صمت فزاد صحتي، ما الذي أصنع؟ قلت له أنت صمت ولم تعلم القصد من الصيام، أنت أردت بالصيام أن تضعف بدنك. ولا والإسلام أراد أن يضعف البدن بالصيام؟ ما حاشا، ما أراد، وإنما أراد أن يورثك التقوى التي تحميك مع اكتمال غرائزك. قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فأنت عندما تكون متقيا لله عز وجل تكون غرائزك مكتملة وإيمانك أيضا مكتملا وتقواك تمنعك من الوقوع في المعاصي.
2: جميل. في نقطة دكتور نريد أن نتحدث عنها، وهي كيف يعلم الصيام الإخلاص لله عز وجل، لأن الصيام يعني عبادة ليست ظاهرة، لا يرى الناس أنك صائم باستثناء في شهر رمضان، لكن في في في في في في بقية العام في عبادة الصيام نفسها لا يرى الناس أنك صائم ولا أحد يعلم أنك صائم، فهذه مرتبطة بقضية الإخلاص لله تبارك وتعالى.
3: معظم شعائر الإسلام ظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ظاهرة، والزكاة ظاهرة، والحج ظاهر، ولكن الصيام حتى في رمضان الشيخ وائل من يدري وأنت تخرج إلى الشارع أنك مفطر؟
2: أي صحيح،
3: أنت في بيتك تستطيع، وخاصة في هذه الأيام، وحتى فيما مضى من الزمن الماضي كان الناس يكتفون بالتمرة، يعني الفطر ليس لا يحتاج إلى كثير غذاء. فالإخلاص يعني يتكون من خلال مدرسة الصيام، الرقابة الذاتية تتكون من خلال مدرسة الصيام، تأديب النفس وتهذيبها يتكون من خلال مدرسة الصيام. يا شيخ وائل أنت في الصيام تكف عن الحلال، أفلا تكف عن الحرام؟ يعني انظر، يعني المسألة ليست مسألة إخلاص فقط، وإنما يعني صدق التوجه إلى الله عز وجل والتزام الأمر واجتناب النهي والتعلم. الإسلام لم يكتفي بأن يقول كف عن الحرام، طيب ما الكف عن الحرام مأمور به في سائر الأيام وفي سائر الشهور، لكنه أمرك في الصيام أن تكف عن الحلال. الطعام حلال كف عنه، الشراب حلال كف عنه، الأهل حلال كف عنهم. طيب الزعل، أنا ممكن أزعل، يعني أنا طبيعي أنا إنسان. ورد عن الإمام الشافعي ولا أدري بصحة ما ورد، قال من استغضب فلم يغضب فهو عزك الله حمار. ممكن أغضب، قال لا، تعلم، منع منك حتى الغرائز الفطرية العادية مثل الصيام، مثل الغضب، تمام؟ فالصيام يعلمك الإخلاص ويعلمك الانضباط ويعلمك الرقابة الذاتية. فأنت في بيتك تستطيع أن تأكل، تستطيع أن تشرب، وتستطيع أن تفعل أشياء كثيرة، ولكنك بالصيام تستطيع أن يعني تتعلم هذه الرقابة الذاتية.
2: جميل دكتور، حاولنا يعني أن نلملم الموضوع، لكن يبدو أن الموضوع كبير جدا، ويكفينا يعني ما تحدثنا به.
3: ربما من حسن الإسلام وأذكرها سريعا أن الصيام يسوي بين الأغنياء والفقراء، ويجعل الأغنياء يحسون بجوع الفقراء، وهذا هو الختام.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا دكتور،
3: بارك الله فيكم.
2: بارك الله فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي بحدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبح. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. وفي هذه الرواية قال: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. رواه البخاري. وفي رواية عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبر

0: يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهادي البشرية إلى صراط ربها المستقيم. أهلا وسهلا بأحبتي في كل مكان في هذا البرنامج مواقف قرآنية. في باب التخطيط، الكثير يتصور أن القرآن قد لا يشير كثير إلى مسائل التخطيط التي نحن الآن في هذا العالم الذي أصبح فيه التخطيط علم، بل جزء من معلومات كثيرة يحتاجها عموم الناس، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الأمة، بل لا على مستوى العالم ككل. والقرآن الكريم أشار في بعض مواقفه إلى هذا التخطيط، ليس بصورة تنظير ما هو التخطيط وما هي عناصره وكيف، لا لا لا، إنما بصورة تطبيق، وعلى الأمة أن تحاول أن تستشف ما في هذه العبارات وما في هذه المواقف من عملية، سواء كان تخطيط أو غيرها. فالقرآن حوى كل العلوم كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى. وموقفنا اليوم يتحدث عن خطة عملت بإحكام، ويبقى ثمة نقص في هذه الخطة سنعرفه بإذن الله تعالى أثناء حديثنا بتفاصيل. الخطة هي ما بين إخوة يوسف عليه السلام ويوسف عليه السلام وأبوهم يعقوب عليه السلام. المسألة تبدأ كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف في الآية 11، واستمعوا كيف ستكون هذه الخطة. إخوة يوسف يريد أن يأخذوا يوسف عليه السلام معهم إلى حيث يريدون أن يحققوا ما يريدون كما سنعرف بإذن الله تعالى بعد قليل، ولكن لنتأمل كيف وصف لنا القرآن الكريم وكيف لك أن تعيش في هذه الصورة التي سيرسمها لنا القرآن الكريم. يقول الله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. يجلس أخوة يوسف عليه السلام وكأنك تستشف من الموقف أن يوسف غير موجود، إما أنه صغير فهو لا يستوعب كثيرا من كلامهم، وإما أنهم كانوا الحديث بينهم وبين يعقوب عليه السلام دون أن يكون يوسف عليه السلام موجود. ولاحظوا قالوا يا أبانا، محاولة تحريك مسألة الأبوة بالنسبة لهم، ما لك لا تأمنا، أي أن هناك محاولات نريد أن نأخذه ويعقوب عليه السلام يعترض. قالوا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. لا، اللام للتأكيد، فقد كان أخوة يوسف عليه السلام يريد أن يوصلوا رسالة الإطمئنان إلى يعقوب عليه السلام حتى يسمح لهم بأخذ يوسف. ثم قالوا، تلاحظوا كيف التخطيط وكيف الخطة، وكأنك تنظر إليهم وهم يحاورون أباهم، فيقولون أرسله معنا، متى؟ غدا، يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ذكروا ثلاث مرغبات لعلها تشفع لهم في أن يوافق يعقوب عليه السلام. لاحظتوا كيف التخطيط؟ ما هي المرغبات الثلاث؟ أولا قالوا إنا له لناصحون، لم يقولوا لنا، وإنا له أي ليوسف عليه السلام، فنحن سننصح له وسنهتم به. ثم قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وفي قراءة نرتع نحن ويلعب هو، فيوسف عليه السلام في كلا القراءتين تدور حول أنهم يريدون من يوسف عليه السلام أن يلعب، ليست عملية أذية ليوسف عليه السلام. ثم قالوا وإنا له لحافظون، أي سنحفظ، إذن ناصحون، يرتع أو نرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. فماذا قال يعقوب عليه السلام؟ لا يزال في توجس وفي خيفة، يقول قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، أنا سيصيبني الحزن، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الحزن والخوف، أنا سيصيبني الحزن، ثم أثناء وجود أخاف أن يأتي شيء على يوسف عليه السلام، لم يصرح تماما بما في نفسه، فقال وأنتم عنه غافلون. قالوا
3: ولاحظوا الآن تتمت القصة حتى يتم هذا الأمر، وكيف سيكون شعور يعقوب عليه السلام وموقف أولئك وهم يحاورون أباهم. فقالوا لئن أكله الذئب، تخاف من الذئب يعقوب عليه السلام؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة.

0: يوسف مع إخوتي. فذهب يوسف عليه السلام مع إخوته، لكن الخطة والقصة أو الموقف لم ينتهي. سنعرف بإذن الله تعالى ما الذي حدث بعد ذلك، وماذا كان موقف يعقوب عليه السلام، وكيف عبر لنا القرآن الكريم عن هذا الموقف. سنعرف ذلك بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
0: أهلا بكم أحبتي من جديد. يوسف عليه السلام مع إخوته ويعقوب في بيته، وهؤلاء جلسوا مع يوسف عليه السلام، فلما ذهبوا به، لم يقل القرآن كيف ذهبوا كلهم، لأن كان المقصود كل الحوار على يوسف عليه السلام، فلما ذهبوا به، ثم يقول القرآن كلمة جميلة جدا، قال: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. أجمعوا، وكأنه في حوار بينهم، ما الذي سنفعله بيوسف عليه السلام، وكيف سنضعه في هذا الجب، وفي أي مكان، وهذه التفاصيل، لأن الآن جاء وقت التنفيذ. يعقوب عليه السلام بعيد والأمر قد اتفقوا عليه، ثم قال سبحانه وتعالى: وأجمعوا أن يجعلوه، ثم اتفقوا وأجمعوا أن يجعلوه ليس في الجب. وقد أشرنا من قبل معنى كلمة الجب، أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، في مكان يغيب عن الأنظار، بحيث لا يرى يوسف عليه السلام، فلا يتم استخراجه من هذا الجب. إذن المسألة جب، وفي غيابته، وفي مكان لا يراه من يرى هذا الجب إلا بصعوبة. غيابة الجب، والغيابة هي ما يغيب عن العين، والجب كما ذكرنا الحفرة التي تكون تلقائيا وليست من صنع البشر. ويأتي القرآن الكريم، وهو ما يستفرد به القرآن الكريم عن بقية القصص البشرية، مما يستفرد به أنه يضيف أمورا لفتات تربوية جميلة جدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وأوحينا إليه. الله، يأتي الوحي إلى يوسف عليه السلام، كيف؟ لا تسألوني ولا تسألوا أحدا. يكفي ذلك الشعور وتلك الصورة لترى يوسف عليه السلام وهو في غيابة الجب، فيأتي إليه الوحي. هو لم يكن نبيا حتى

0: الجب وستذهب إلى مكان ما وسيستمر الزمن حتى يأتي وقت فيأتي إليك أخوتك أو تلتقي بهم في صورة أو بخرى فتخبرهم بما فعلوا بك. أي القضية ليست قضية أنك ستنجو فقط بل ستخبرهم بما فعلوا من ذلك. أي اطمئنان وأي أنس رباني حينما يلقي الله سبحانه وتعالى ويوحي إلى عبده بذلك ويستمر الموقف. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. عدنا إلى إخوة يوسف. وجاءوا أباهم عشاء بالليل. لا يستطيع الآن يعقوب عليه السلام أن يقول ارجعوا طالما نحن في وضح النهار. لاحظتوا الخطة كيف تتم وكم أمر صورة. يبكون متأثرين وكأنك تنظر إلى الدموع المصطنعة وهي تنزل من عيونهم وكأنك بذلك الشعور الداخلي بالفرح بإتمام الخطة وبالظاهر كأنه حزن على يوسف عليه السلام. ولذلك روي أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت عنده فقال الشعبي يا أبا أمية أما تراها تبكي؟ فقال قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة لا ينبغي للإنسان أن يقضي إلا بالحق. ولذلك يقولون دموع الفاجر بيديه. نعود. فقالوا جاء أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. تذكروا الشك الذي ولو كنا صادقين. ثم الدليل الذي سيثبتون به صحة كلامهم وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال مجرد ما رآه يعقوب عليه السلام قال مباشرة بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كيف عرف أنه كذب؟ القرآن الكريم لم يشر إلينا كيف. وقد ذكروا بعض أهل التفسير أنه جاء بالقميص وعليه دم دون أن يكون فيه أي تمزيق أو أي قطعة فقال ما أرحم هذا الذئب أكل ابني دون أن يمزق ثيابه. وغيرهم ذكروا لكن هذا ربما يصيبه ضعف. فمن فكر وخطط في مثل هذا الأمر وهم إخوة يوسف مما يستبعد والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن يكون تخطيطهم بحيث يأتوا بالقميص دون أن يكون فيه أي تمزيق. لكن نعود إلى الختام في هذا الموقف. يقول الله سبحانه وتعالى فصبر جميل. لماذا الصبر الجميل؟ لا جزع فيه. لا أدري كيف سيكون موقف يعقوب عليه السلام. أهو موقف فقدان لابنه أو موقف أن الذي قام بالجريمة هما أيضا أبناؤه فهم إخوة وهو أبوهم ومع ذلك يتم ما هذا. ولعل هذا أحد الأسرار في أن يعقوب عليه السلام لم يحاول أن يقول ابحثوا عن يوسف عليه السلام فماذا فلو اكتشفوا أن يوسف من فعل ذلك به إخوته لكان الأمر خطب جلل على يعقوب عليه السلام ولو لم يكتشفوا لكان الأمر أيضا خطب جلل فاختار أخف الضررين. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أختم بكلمة والله المستعان على ما تصفون غاية في البلاغة لأنه كان واثقا بأنهم كاذبون في الصفة التي ذكروها ولذلك قال والله المستعان على ما تصفون فهو وصف وليس حقيقة لما حدث مع يوسف عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لقد عرفنا موقف الخطة وكيف حبكت لكنها في النهاية اتضع أن فيها ضعف وكما يقولون لا توجد جريمة كاملة. ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. موت

التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم القرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في اختيار الألفاظ، فقد جاء التعبير القرآني الذين يقيمون الصلاة، ولم يقل يؤدون الصلاة أو يفعلون الصلاة، لأن الصلاة لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، وليس فعلها مجرد حركات خالية من الروح والمضمون، فإقامة الصلاة تكون بإقامتها ظاهراً بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وتكون بإقامتها باطناً بإقامة روحها من الخشوع والخضوع وحضور القلب فيها وتدبر ما يقرأه من الآيات وما يقوله من الأذكار والتسبيحات وما يفعله من الهيئات. فهذه هي الصلاة التي يترتب عليها الثواب ورفيع الدرجات. بديع

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم،

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة النجم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم وغيره. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، فأتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: قال قتادة: قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نأى بصدره نحوها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبدالله القرافي وما تيسر من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الجنود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك بين أصابعه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: الذي لا يموت وسبح بحمده

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور الفرقان والشعراء والنمل. هو الله.
1: فإن من أسماء الله الحسنى الحسيب، وهذا الاسم له ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه بمعنى المحاسب، فالله تعالى سيحاسب العباد على أعمالهم من خير أو شر ثم يجازيهم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد وصف الله تعالى نفسه بأنه سريع الحساب، لا يشغله حساب عن حساب. والمعنى الثاني بمعنى الكافي، فهو سبحانه الكافي لعباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، والكافي لعباده المتوكلين عليه كفاية خاصة. والمعنى الثالث بمعنى المحصي، الذي يحصي الأشياء لا يفوته منها شيء. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ثلاثة مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الحفي، ومعناه البر اللطيف بعباده، فإن التحفي غاية البر، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحق، فهو المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء، فلا يلحقه زوال أو فناء، وكل أوصاف الحق كاملة للكمال والجمال والعظمة والجلال. فهو سبحانه الذي يحق الحق بكلماته ويقول الحق، وإذا وعد فوعده الحق، ودينه حق، وكتابه حق، وما أخبر عنه حق، وما أمر به حق. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 10 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المبين، والمبين اسم فاعل من أبان يبين، ومعناه الوضوح والظهور. وقد ذكر العلماء أن اسم الله المبين له معنيان: الأول ظهور الله ووضوحه، بمعنى ظهور الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته، فبالرغم من أننا لا نراه في الدنيا رأي عين، إلا أن كل شيء في الكون يدل عليه: الأرض والسماوات والجبال والبحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك والإنسان والحيوان والنبات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الثاني الذي أبان الحق للخلق وأظهره لهم ودلهم على سبيل الهدى والرشاد، وأوضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه، وأبان الطرق الموصلة إليه بيانا واضحا لا لبس فيه، وأنزل لبيان ذلك كتبه، وأرسل رسله

0: حاله سديدة وصنعه متقن، فلا يقدر شيئا عبثا ولا يفعل لغير حكمة، بل كل ذلك بحكمة وعلم وإن غابت حكمته عن الخلق. ومن معاني اسم الله الحكيم الحاكم على خلقه، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 38 موضعا.
1: آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قال أهل التفسير: واذكر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان مثنيا مبجلا إذ آتاهما الله العلم الواسع والحكم بين العباد، بدليل قوله تعالى: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أي إذ تحاكم إليهما صاحب حرث نفشت فيه غنم القوم الأخرى، أي رعت ليلا فأكلت ما في أشجاره ورعت زرعه، فقضى فيه داود عليه السلام بأن الغنم تكون لصاحب الحرث نظرا إلى تفريط أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة. وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب، بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها، ويقومان على بستان صاحب الحرث حتى يعود إلى حاله الأولى، فإذا عاد إلى حاله ترادى ورجع كل منهما بماله، وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ولهذا قال: ففهمناها سليمان، أي فهمناه هذه القضية، ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصها بالذكر بدليل قوله: وكلا من داود وسليمان آتيناهما حكما وعلما. وهذا دليل على أن القاضي قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ في ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. ثم ذكر ما خص به كل منهما فقال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيدا، وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدا من الخلق، فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصم والطيور البهم، وهذا فضل الله تعالى عليه وإحسانه. ولهذا قال: وكنا فاعلين. ثم قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم، أي علم الله داود عليه السلام صنعة الدروع، فهو أول من صنعها وعلمها، وسرت صناعته إلى من بعده، فألان الله له الحديد وعلمه كيف يسردها. والفائدة فيها كبيرة: لتحصنكم من بأسكم، أي هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشتداد البأس، فهل أنتم شاكرون نعم الله عليكم، حيث أجراها على يد عبده داود، كما قال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة، وأن يكون كما قاله المفسرون: إن الله ألان له الحديد حتى كان يعمله كالعجين والطين من دون إذابة له على النار. ويحتمل أن تعليم الله له على جار العادة، وأن إلانة الحديد له بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتها، وهذا هو الظاهر، لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم بشكرها، ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدرة للعباد لم يمتن عليهم بذلك ويذكر فائدتها، لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانها، وإنما المنة بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل عليه إلا قوله: وألنا له الحديد، وليس فيه أن الإلانة من دون سبب، والله تعالى أعلم بذلك.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن حبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وإسناده عند أبي داود وابن ماجة صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، وهذا لفظ أحمد والبخاري. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات فيضره شيء. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو كما قال رحمه الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.

0: عليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.